0: الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهط والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهط في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهط بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد تقود ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور تيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتربة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمرائي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة، وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة، وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة، وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39,000 شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026، والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص.
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروضيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غتى أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بمليشة البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما

هم يعني احد الشهود الاساسيين متهم ببيع او تسريب سلاح الى الدعم السريع. والشاكي ايضا قالوا لديه سابق جريمه عندما كان طالبا في الكليه الحربيه وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الان مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون الى هذه الكتائب لتغطيه جرائمهم. بينما ياتي شاب مريض زي منيب، لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اقتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة، ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع. كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك، يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني

0: يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري، العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص، وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
2: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي اسمها ما نشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفلة او بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خش مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي، يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما وعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العشو ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت إذا وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: هذين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم
8: صحتنا،
7: برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
8: صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
7: يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.

0: أثار ظهور مرض إيبولا بجمهورية الكونغو وبدولة جنوب السودان ويوغندا الكثير من المخاوف بشأن انتشار المرض وانتقاله لدول الجوار الأخرى واحتمال انتقاله للسودان، خاصة وأن هناك حركة بين هذه البلدان بسبب السودانيين الذين لجأوا ليوغندا في المعسكرات وفي المدن، والذين لجأوا أو لجأ جزء منهم لدولة جنوب السودان. من جانب آخر، أعلنت السلطات في المناطق التي تسيطر عليها حركة عبد الواحد النور ظهور حالات من جدري القرود. على هذه الخلفية تواصل راديو دبنجا مع الدكتورة أديبة إبراهيم السيد عضو اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، التي زودتنا بالنصائح والتوضيحات التالية حول فيروس إيبولا وفيروس جدري القرود. الإيبولا مرض فيروسي خطير ونادر، يسبب حمى نسفية ومعدل الوفيات فيه عالي ما لم يتعالج مبكرا. الأعراض: فترة الحضانة من يومين إلى 21 يوم، غالبا بين 8 إلى 10 أيام. الشخص المصاب لا ينقل العدوى إلا بعد أن تظهر عليه الأعراض. طيب، الأعراض المبكرة تشبه الإنفلونزا: حمى مفاجئة عالية فوق 38.6، قشعريرة، صداع حاد، التهاب حلق، آلام عضلات ومفاصل، ضعف شديد، تعب، فقدان شهية. الأعراض المتقدمة: قيء وإسهال وأحيانا دموي، طفح جلدي، اختلال وظائف الكبد والكلى، نزيف داخلي وخارجي من اللثة، الأنف، العين المستقيم أو مع البراز والقيء اللي هو الطراش. في المراحل الأخيرة فشل الأعضاء، صدمة وغيبوبة. مهم جدا، الأعراض المبكرة تشابه أعراض الملاريا والتايفويد، والتشخيص يحتاج لفحص مخبري يسموه PCR. العلاج: لا يوجد علاج قاتل للفيروس نفسه، لكن هناك تقدم كبير في هذا المجال. الرعاية الداعمة هي الأساس: تعويض السوائل والأملاح بالفم أو الوريد لتقليل الجفاف، الحفاظ على الأكسجين وضغط الدم، أدوية للقيء والإسهال والألم والحمى، علاج العدوى المصاحبة مثل عدوى الملاريا. بعد الشفاء يمكن أن تبقى مضاعفات طويلة مثل التعب وألام المفاصل، مشاكل في العين، فقدان الذاكرة، اكتئاب. التوعية والوقاية: الإيبولا لا ينتقل بالهواء، يحتاج تلامس مباشر مع سوائل الجسم المصاب. طيب، كيف تحمي نفسك؟ تجنب لمس دم، بول، براز، لعاب، عرق، قيء، مني، إفرازات بهبلية من مريض. لا تلمس ملابس أو فراش مريض. أبعد عن الخفافيش والقرود والحيوانات البرية، ولا تأكل لحومة. بالنسبة للعاملين في الرعاية الصحية: البس كمامة، قفازات، نظارات، والتزم بتعقيم الأدوات. تجنب الجنازات وطقوس الدفن التي يحدث فيها تلامس مع الجثة. لو سافرت منطقة فيها تفشي، راقب صحتك 21 يوم، ولو ظهرت أعراض زر الطبيب فورا. لو شكيت في إصابة، العزل السريع للمصاب واستخدام معدات الحماية الشخصية يقلل الانتشار. الإبكار في الرعاية الدائمة بيزيد فرص النجاة بشكل كبير. الإيبولا خطير، لكن الخطر العالمي محدود لأنه ما بينتقل بالهواء.
1: عزيزي المستمع، من المهم التفريق بين مرض الإيبولا وجدري القرود، فهما مرضان فيروسان يسببان الحمى والطفح الجلدي، لكن الفرق بينهما كبير من حيث الخطورة والأعراض وطريقة الانتقال. أولا، من ناحية الخطورة، فجدري القرود ينتمي إلى عائلة فيروسات الجدري، وغالبا ما تكون أعراضه أقل خطورة، إذ تتراوح نسبة الوفاة فيه ما بين 3-6%، ومعظم المصابين يتعافون خلال 2-4 أسابيع. أما إيبولا فهو من الفيروسات شديدة الخطورة، وتصل نسبة الوفاة فيه إلى ما بين 25 و90% بحسب نوع الفيروس وجودة الرعاية الصحية. أما الأعراض ففي جدر القرود تبدأ الإصابة بحمى وصداع وآلام في العضلات مع تورم واضح في الغدد الليمفاوية، وهي من العلامات المميزة للمرض. بعد ذلك يظهر طفح جلدي يتحول إلى بثور مملوءة بالسوائل، يبدأ غالبا في الوجه ثم ينتشر إلى بقية الجسم. أما إيبولا فتبدأ أعراضه أيضا بحمى مفاجئة وصداع وآلام شديدة في الجسم والتهاب بالحلق، لكن العلامة الأخطر هي حدوث نزيف داخلي أو خارجي قد يظهر في اللثة أو الأنف أو الجهاز الهضمي، إضافة إلى احتمال حدوث فشل في الأعضاء خلال فترة قصيرة. وفيما يتعلق بطرق العدوى، ينتقل جدري القرود عبر التلامس المباشر مع الطفح الجلدي أو سوائل الجسم، أو من خلال الاتصال القريب لفترات طويلة، وكذلك عبر الملابس أو الأدوات الملوثة، ولكنه لا ينتقل بسهولة كبيرة بين البشر. أما إيبولا فينتقل عبر التلامس المباشر مع دم المصاب أو سوائل جسمه، وتزداد خطورة العدوى في المستشفيات أو أثناء التعامل مع الجسامين في مراسم الدفن. وبالنسبة للعلاج فيعتمد علاج جدر القرود غالبا على الرعاية الداعمة مثل خفض الحرارة وتسكين الألم وتعويض السوائل مع استخدام مضادات فيروسية في بعض الحالات الشديدة. أما إيبولا فيحتاج إلى رعاية طبية مكثفة تشمل السوائل الوريدية ودعم التنفس وضغط الدم، إلى جانب أدوية متخصصة معتمدة لبعض السلالات. وفي الوقاية يشترك المرضان في أهمية غسل اليدين وتجنب مخالطة المصابين أو ملامسة أدواتهم واستخدام وسائل الحماية الشخصية، كما يتوفر لقاح معتمد لإيبولا يعرف باسم إيرفيبو، بينما توجد لقاحات لجدري القرود لكنها أقل انتشاراً. وباختصار جدري القرود يرتبط غالبا بطفح جلدي مؤلم وتورم في الغدد الليمفاوية مع خطورة أقل نسبيا، أما إيبولا فيرتبط بالنزيف وفشل الأعضاء ويعد من أخطر الأمراض الفيروسية المعروفة. وفي حال ظهور أعراض مثل الحمى مع طفح جلدي أو نزيف يجب عدم محاولة التشخيص الذاتي والتوجه فورا إلى الطبيب أو أقرب مركز صحي لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة وأن بعض الأعراض قد تتشابه مع أمراض أخرى مثل الملاريا أو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادولي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور تيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتربة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلن وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بالله. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث إذا قلنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني. أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية. يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية و كهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل. لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه هذه آثار وحتدفع يعني الثمن يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك أسطول كبير جدا ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا ذيل. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو الأعيان المدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس، الجامعات، المستشفيات كلها تدمرت ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف فرضه بأعيام بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيش القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني. فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، واتكلم عن الحد الأدنى، واتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك.

0: المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة، إنه البلد الآن في حالة حرب. بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه، البلد في حالة حرب، ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم. لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء. طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن. لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة، فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية، وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي، ولا في الإجراءات الأمنية. الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات، والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
1: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026، والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن، عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا، ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة، بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم

0: دي ما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا، ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والميجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية، والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري، ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية، بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصاديع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا. وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي تبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهناك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم، بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير، وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمنهم الغذائي في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه حق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه، وفي أي الوجوه صرفت ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم، وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة. وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدنة التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبية 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه، والذرة 120,000 جنيه، والكبكبي 220,000 جنيه، والعدسية 250,000 جنيه، والفول المصري 350,000 جنيه، والقنطارة القطن 250,000 جنيه، والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، سعر جوال اليوري 150,000 جنيه، والداب 250,000 جنيه، وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه، تحضير الفدان 150,000 جنيه، بالإضافة للحصاد يسعر الفدان 120,000 جنيه، سعر الجوال الفاضي 240 جنيه، بالإضافة للأعمال الأخرى مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين، وأين صرفت لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين، ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت، والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا، وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة، فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
3: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديد كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني بعض المعلومات المعروفة إنه بيسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة محافظة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس ديل كيف طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر المياه والشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة إنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخرب بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادولي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توقد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتربة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلم وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروطيش الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. و يعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخيا طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت، كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية وتحديات قانونية وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء. متى ما عولجت التحديات التقنية، وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة.

متقدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة تطبيقات في البنوك تطبيقات في الاتصالات منصات حكومية ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة. يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات مناطق غير آمنة وأيضا في المناطق المستقرة لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية في قانون حق الحصول على المعلومات في قانون المعاملات الإلكترونية وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية. نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة. لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان في المواطن وفي الجهة المقدمة للخدمة وفي يعني مقدم الخدمة الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دي إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية. التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية.

0: يتم بها فرز السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقوض المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهويه الرقميه، لا تبنى الهويه الرقميه كاداه امنيه، وانما كوسيله لتمكين المواطنين من الوصول الى الخدمات. يعني الهويه الرقميه الناجحه بتقوم على مبدا ان المواطن يمنح بياناته للدوله طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لاغراض الخضوع والمراقبه والتصنيف الامني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات امنيه واستغلال لهذه البيانات لاغراض امنيه، فقد المشروع واحده من اركانه الاساسيه واللي هي الثقه، واذا انهارت الثقه ما بين المواطن وما بين المشروع اصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. اتمنى انه القائمين على امر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطه. بلا شك انه المشروع عنده فرص نجاح كبيره جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على أنه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما أنا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقليه قوميه، بعقليه غير اقصائيه، بعقليه لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن هذه ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو اغراض التحقق من الهويه بصوره رقميه، وايضا احكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم واسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع، فإذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. We'll be right back.

0: بابانوسا. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن. راديو دبنجا يقدم
5: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني، وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، ودي محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب هو بصدد أنه يعمل كتاب يضم 100 صورة توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم، وهو سبق أن أصدر كتابه الأول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق أو وثق مأساة اللاجئين الإثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائية المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي يمتزج فيها الحزن بالذهول، وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصوت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة الشعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيتك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
7: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة. فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز ما قدرت فيه. يعني
6: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت، الأثار الجدل وأثار ذو أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية، اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت ل غاب الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
7: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد إنه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات أخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي حتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد إنه أنا أعمل أكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في أعمال الترميم والصيانة متسارعة. أنا برضو كنت قلقان، ليه يعني أنتم مستعجلين؟ أصبروا شوية خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منه.
6: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور أشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
7: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور، ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بقتل الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لل لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت. مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصائب دي. لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي، وهو كده دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها العسكريين المعروفين بالحرس الرئاسي، وصورت الموقع ده وشفته، وصورت مواقع كثيرة لمغابر مدنية، لمغابر عسكرية، لمغابر في بيوت. أنا عم أعددت خطة مسبقة بناء عليها، بديت أتحرك عشان أقدر أقضي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير يعني. أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب، مبنى المين يعني، لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربتها ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيره يعني مشيت المتحف لقيت اثار الغزايف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباش المروية وغيرها، كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
6: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
7: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين، لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كثيرة. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل يعني ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات، لقيت يعني أنا كنت أول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول، لكن في الأول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيرة هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتالية عسكرية ومحترقة يعني في معظمها، فلسه الحاجات دي وبرج البركة ومناطق كثيرة محتاجة لأتيام هندسية فنية عشان تجي تشوفوا، منطقة المقرن بالذات ومنطقة البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي سنسيتي سيما، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير، لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى، لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم، ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو لقدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسا في مناطق مكفولة، زي المتحف الكبير في رواندا ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق في الغورة الصغيرة، فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة يعني في الوقت الحالي، خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
6: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو دمنقا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلتي بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهط والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهط في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهط بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محمود طوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توقد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباخ جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق الرعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39,000 شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطمام، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غتى أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية وكهربة الروسيريس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني للوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة تم تدمير جسر أردمتة الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعون الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتة وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي يربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث إذا قلنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية و كهربة الروسيريس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف هتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي آثار وحتدفع يعني تمنى يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا ذي يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو العيال المدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون في ظل الحرب يعني. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس، الجامعات، المستشفيات كلها تدمرت ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار يعني. أنك أنت يوميا قاعد تستهدف برضو بأعيام بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم يعني. حتى هي الكهرباء يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
8: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في النيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنجة 5000 جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني، فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى، أتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب، بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه. البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم.

0: الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
1: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتصفير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والمجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية

0: بالرغم من غرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصدير كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا. وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البحوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوي المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوي الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمنهم الغذائي في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح القنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه الحق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة ظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة؟ وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه والذرة 120,000 جنيه والكركبي 220,000 جنيه والعدسية 250,000 جنيه والفول المصري 350,000 جنيه والقنطار القطن 250,000 جنيه والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج: سعر جوال اليوري 150,000 جنيه والداب 250,000 جنيه وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه وتحضير الفدان 150,000 جنيه بالإضافة للحصاد يسأل الفدان 120,000 جنيه. سعر الجوال الفاضي 240 جنيه بالإضافة للأعمال الأخرى، مبيد حشري وحشائشي وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين وأين صرفت، لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين. ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت؟ والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك أن الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية. وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق الرعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة. وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
3: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني عدد المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تحديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مصافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة محافظة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنغاز الناس دي الكيف طريق غير مسفلت بطرق غير مهيئة على أساس أنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتغر إلى أبسط مقومات الحياة، على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحداث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة إنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهموا بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلال عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف إنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد إن الخرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على إنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إقليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش، وتحديدا دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لابد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار نظم تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آلية مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوالي، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرر. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواها الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي أنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بأنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقينه: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا، في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكين احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الـ KYC، غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عايز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي 4 آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: طيب دكتور عصام وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
1: أنا في تقديري في الجزئية 4 من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية، نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجان الطوارئ في كل السودان، وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجا حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلاله. وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي بتتواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء، ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
1: شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخدها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثاني تحديات تشغيلية. وتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز الغرار، واقتصاد الحرب، وقيادة الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثل حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم بالسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثل الطرف الآخر الدعم السري وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرت تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى الأرض غير صادرة من القيادة العليا، ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في الدعم السريع في بعض الحركات الدورفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار، ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي، ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي، فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا، أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها، هذه قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، إنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بإنه في اتفاقيات هشة انهارت وعززت ثقافة الشك والارتياب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة، لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية. دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني التحديات التشغيلية.
0: طيب لا، شنو التحدي الثاني؟
1: أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حال ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضحي منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعين في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعف بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة

0: عبر العمارة الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي. وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في بنية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا. واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الإنسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية إزالة الألغام حتى لا تتحول العملية الإنسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الإنسانيين ذات نفسه ويتحولوا هم أيضا إلى ضحايا. بالتالي هذه نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة. وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا أنه الـ 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit، اللي هي وحدة شعبية عامة، اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية نلقى أنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات. كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأدرك وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية. دي طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطواري وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
1: طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه، اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من إنه يكون في حل للمسألة دي، ولابد من إنه تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام، وإنت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
0: طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكب الغرار وإيه تحديات زي دي. بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك، مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع، حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين. لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز

0: تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بعتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس، المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابا وليانا وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ونزيد لهم تدفقات المساعدات ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة مهم جدا يا كمال، نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة وواضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تقوم بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة، لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساءلة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية، يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية الآمنة. وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيتم عن طريق الطائرات. وخلينا نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت في السابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد منه يكون في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول الألغام، ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية، اللي هو إنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث إنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي، وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال القوس الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدر ينفذ عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
1: طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة. لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحساء إن إحنا قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبقى؟
0: أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع قومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان، مناطق التي تحت سيطرته. وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا، لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر، والمريض لا ينتظر، والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لأنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
1: طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجة، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو، وعشان إنهم هم يكون جزء منا؟
0: أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية، وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى. وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية، قد يكونوا منزعجين لعدم القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء، ولابد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى سواء كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية أو غيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
1: اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو، ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن شنو؟
0: أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع علينا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بعض، فهذا الوطن يسعى الجميع، تتفاعل فيه بورصدان مع جنينة وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة، وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال وشكرا لراديو دبنجا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثيرها الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوطة منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ إن شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوطة جوطة حلا من هنا، جوطة جوطة جوطة حلا من هنا، جوطة حلا من هنا، جوطة جوطة جوطة جوطة.
3: أنا سايق الكل، أنا بايلت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما برد هنا الجالو إلا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: أنا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في البداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الأغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي تاجوتا كده ما تجي تغني معانا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين وكده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني انا شنو اجرب كده خش، شجعوني من خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي، لان الاساطير بسمع الاساطير نوتو باك 50 سنت بيجي دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجه اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحه حقيقيه لتعبير الحاجه جواك. لكن بعد ذاك حاولت ان شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافه الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجه تانية. لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوه، أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخدها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة انه التنوع بيقى كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بيقى الناس بيقى شنو كل واحد بيبدع فيه شنو في قدراته وكل زول بيقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومة مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلا ببدا اعتبر جحن في الخميس كل عارف ان كله داير قيس كله داير قيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي قيس ربي جوا راسي كله قاعد

0: سيدي معروفة.
1: وكذا انتهى المشوار، على أمل إن نتقابل الأسبوع الجاي وانت في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلن وكادولي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دجريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريبا جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلن وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت الرفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي يربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث إذا تقولنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني. أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية و كهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل. لأن الكوبري والخريف حتكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي آثار وحتدفع يعني تمنى يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. وبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا ذي يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو الأعيان المدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون في ظل الحرب يعني. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار يعني. أنك أنت يوميا قاعد تستهدف برضو بأعيان بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم يعني. حتى هي الكهرباء يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في النيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنجة 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني، فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى، أتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب، بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه. البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص

0: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف زراعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والمجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا، وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200 ألف فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان كيلو ونص، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمنهم الغذائي في العروة الصيفية، أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها.

0: لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه الحق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت، ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمات الأمم المتحدة. وهذه الرسوم تم زيادتها في العرض الشتية بوقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروقين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية، متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه والذرة 120,000 جنيه والكركبي 220,000 جنيه والعدسية 250,000 جنيه والفول المصري 350,000 جنيه والقنطار القطن 250,000 جنيه والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، سعر جوال اليوري 150,000 جنيه والداب 250,000 جنيه وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه وتحضير الفدان 150,000 جنيه بالإضافة للحصاد يسأل الفدان 120,000 جنيه. سعر الجوال الفاضي 240 جنيه بالإضافة للأعمال الأخرى، مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين، وأين صرفت لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين، ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت، والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك أن الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا، وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هنالك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجة حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
3: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب توكر وتوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني عدد المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة وحاضرة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس دي كيف، طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنقاذ لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة أنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث أنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
4: هنا راديو دبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المجلس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لغضاء عادل وشفاف وأمين.
5: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان؟ شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج، وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت عشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستفير فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، ودي تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال الفترة الزمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رأي، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بأنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجارة الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات, ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة, انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثال مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة, العدد القوافل الإنسانية بتصل بسلام, نسبة المرافق التي عادت للعمل, أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الKYC, غيره من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن, لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية, ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب انك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها, لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني, وديتم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق, ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع, وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين, نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: طيب دكتور عصام, وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
1: أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية, نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجام الطوارئ في كل السودان. وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجا حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان, ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلاله. وبالتالي يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي بتتواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
1: شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخدها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثاني تحديات تشغيلية. والتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز الغرار، واقتصاد الحرب، وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثله حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم بالسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثله الطرف الآخر الدعم السريع وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرتها تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى والأرض غير صادرة من القيادة العليا. ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في الدعم السريع في بعض الحركات الدورفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار. ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي، ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي. فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف يعني أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا، أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها دي، قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، إنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بإنه في اتفاقيات هشة انهارت وعزز ثقافة الشك والارتياب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة. لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية. دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية والصنف الثاني التحديات التشغيلية.
0: طيب لا، شنو التحدي الثاني؟
1: أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حالة ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضحي منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعينه في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعفي بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هنالك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحرب. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في بنية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الإنسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية إزالة الألغام حتى لا تتحول العملية الإنسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الإنسانيين ذات نفسه يتحولوا هم أيضا إلى ضحايا. بالتالي هذه نقطة لابد من التحسب لها.

0: من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة. وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه 18 ولاية موزعة في 186 محلية، 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا إنه 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية، اللي هي Public Administrative Unit، اللي هي وحدة شعبية عامة، اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية نلقى إنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات. كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية. طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطوارئ وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
1: طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية. إذا كان بقى في هدنة، دي التحدي اللي بيواجهه، اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه، وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من إن يكون في حل للمسألة دي، ولابد من إن تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام، وإنت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه، نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
0: طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكز الغرار وإيه تحديات زي دي. بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع، حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بحتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس، المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابا وليانا وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، ونزيد لهم تدفقات المساعدات، ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية، وبرامج دعم نقدي معززة

0: كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة مهم جدا يا كمال، نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة وواضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تكون بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة، لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساعدة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية، يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية آمنة. وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيكون عن طريق الطائرات. وخليها نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت في السابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد من يكون في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول الألغام، ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية اللي هو إنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث إنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال القوس الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدروا ينفذوا عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
1: طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحسا نحن قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبقى؟
0: أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع حكومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الحلو في جنوب كردفان مناطق التي تحت سيطرته، وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر والمريض لا ينتظر والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسراً للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لإنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
1: طيب دكتور حسام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجع، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو؟ وعشان إنهم هم يكون جزء منا.
0: أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية، وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى. وده بيقتضي أن القوى المدنية لا بد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهلوا القوى المدنية، قد يكونوا منزعجين لعدم بغى القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء، ولا بد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى وأن كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
1: اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين البسمعوك الآن شنو؟
0: أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع علينا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني، ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بطن هذا الوطن يسع الجميع، تتفاعل فيه برصدان مع الجنينة وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة، وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي، وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة، وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال، وشكرا لراديو دبنجا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية وفرضت مكانته، لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا سايق الكل، انا بايلوت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما بردت هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بدايه كلمنا عنك وعن بدايه المشوار في الراب.
1: انا كجوطة بدات رحلتي في الراب عامه، كنت في بدايه اعمال كنت ادير لاصحابي الاعمال بتاعتهم في الراب عامه، يعني كنت ماسك لهم اي حاجه تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الاغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشيه حلو شديد. في يوم من الايام عندي واحد صاحبي قال لي تجوطه كده ما تجي تغني معانا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين كده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني ان انا اجرب كده خش، شجعوني ان خشيت. فدخلت، وانا اصلا كان عندي اصلا عامة يعني خلفية عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبة لي كان عكس حيات كثيرة. دي الحاجة اللي خلتنا يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفتها غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبة لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، DMX، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت انه اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كنوع اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير بقى كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بقى الناس بقى شنو كل واحد بيبدع في شنو في قدراته وكل زول بقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
0: وجميل الاغنيات من دبنجا راب اغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا ساجل كل انا بايلوت ومعدي وفاتو خاتي الهيسي ما بريت هنا الجالو الا شفتك ولقيتك البيزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلي ببدا اعتبر جحن في الخميس كله عارف ان كله دارجيس كله دارجيس كله احفظيس صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي كيس ربى جو راسي كله قاعد هيس ايام اسبوعي كل يوم خميس

0: وتجتمع دي معروفة.
1: فكذا انتهى المشوار، على أمل إننا نتقابل الأسبوع الجاي وانتوا في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم،
3: من دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
2: راديو دبنجة جايب لكم مساحة حرة للشباب،
4: من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب،
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلتي بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور كانت تقل 21 مدنيا من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور تيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباخ جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمرأة الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري عندما متى يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية؟
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة، تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرار في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا، وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث، إذا تقولنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية و كهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره، وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه هذه آثار وحتدفع يعني الثمن يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا، ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي، يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا يتحدثوا ذلك. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو الأعيان المدنية. الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب دي. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت، ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع، غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف برضو بأعيان بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء، يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية، ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني، فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، واتكلم عن الحد الأدنى واتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب، بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه. البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
4: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف زراعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من

وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة، بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم قوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والمجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا، وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمنهم الغذائي في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تطهير الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم الغوطة وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه حق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة، وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدنة التي تم

0: زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروقين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية، متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه، والذرة 120,000 جنيه، والكركبي 220,000 جنيه، والعدسية 250,000 جنيه، والفول المصري 350,000 جنيه، والقنطار القطن 250,000 جنيه، والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، سعر جوال اليوري 150,000 جنيه، والداب 250,000 جنيه، وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه، وتحضير الفدان 150,000 جنيه، بالإضافة للحصاد يسأل فدان 120,000 جنيه، سعر الجوال الفاضي 240 جنيه، بالإضافة للأعمال الأخرى مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين، وأين صرفت لأنها لم تنعكس خير من المزارعين، ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت، والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك أن الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا، وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة، فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
3: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، لارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني بعض المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مصافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة محافظة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنغاز الناس دي الكيف طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس أنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد ل مساحة أوسع من كده وتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة إنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى، وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبري في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
8: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلال عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو غاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان؟ شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف إنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد إن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على إنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي أنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية سنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش، وتحديدا دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لابد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير القذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت فهدنا في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له، وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة، شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آلية مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى، وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوالي، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرر. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواها الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي أنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بأنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا انه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. ايضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا لسهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق اخرى. يعني ده بيقتضي انه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجهات الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الـ KYC، غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب انك تقول والله عايز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذن أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: طيب دكتور عصام وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
1: أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجان الطوارئ في كل السودان، وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجا حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلاله. وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي بتتواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
1: شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخدها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثانية تحديات تشغيلية. وتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز الغرار، واقتصاد الحرب، وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثل حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم بالسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثل الطرف الآخر الدعم السري وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرت تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى الأرض غير صادرة من القيادة العليا، ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في الدعم السريع في بعض الحركات الدرفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعة قرار، ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي. ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي، فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف يعني أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا، أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها، هذه قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، لأنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بأنه في اتفاقيات هشة انهارت وعزز الثقافة الشك والارتياب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة. لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية. دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني التحديات التشغيلية.
0: طيب لا، شنو التحدي الثاني؟
1: أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية، ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حال ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعين في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعف بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هناك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في بنية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الانسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية ازالة الالغام حتى لا تتحول العملية الانسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الانسانيين ذات نفسه، يتحولوا هم ايضا الى ضحايا. بالتالي هذه نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا أنه الـ 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit، اللي هي وحدة شعبية عامة، اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية نلقى أنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات. كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأدرك وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية

0: ايضا واحده من التحديات اللي حتعيق العمليه الانسانيه. طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطوارئ وشباب المقاومه المنتشرين على مستوى السودان.
1: طيب دكتور عصام عباس مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات, ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان, وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه اللي هو متمثل في تحديات البنيوية, متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار و اقتصاد الحرب وغياب الصيغة, بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية, لكن لابد من أن يكون في حل للمسألة دي, ولابد من أن تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام وإنت خبير أمني, شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
0: طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل, وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكز الغرار وإيه تحديات زي دي, بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية, حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية, حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين, لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية, وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده يشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير, لتنسيق العملية الإنسانية لا غير, ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين, ده مهم جدا. النقطة الثانية أنا بعتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس المساءلة مهمة جدا, لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز, بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شباب وليانا وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز, مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ونزيد لهم تدفقات المساعدات ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة مهم جدا يا كمال, نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة واضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع, ودي تقوم بإلزامية داخل الاتفاقية, لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا, إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات, أنا لا أتكلم عن الاشتباكات, حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة, لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساعدة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية, يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء

0: الممرات الإنسانية الآمنة، وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيتم عن طريق الطائرات. وخليها نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت بالسابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد من يكون في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت كبير عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول ألغام، ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية اللي هو إنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث إنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الغوث الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدروا ينفذوا عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
1: طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحسة إن إحنا قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبكى؟
0: أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع قومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان، المناطق التي تحت سيطرته. وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا، لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر، والمريض لا ينتظر، والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لأنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
1: طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة ل القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجة. إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو؟ وعشان إنهم هم يكون جزء منا.
0: أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية. وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى. وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية. قد يكونوا منزعجين لعدم القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء. ولابد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى سواء كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة. وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجايع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
1: اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين البسمعوك الآن شنو؟
0: أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع علينا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بعض. فهذا الوطن يسعى الجميع تتفاعل فيه بورسودان مع جنينة، وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة، وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي، وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة. وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال، شكرا لراديو دبنجا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب. ابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية وفرضت مكانته، لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حنا من هنا، جوتا جوتا جوتا حنا من هنا، جوتا حنا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: أنا سايقل كل أنا بايلت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما برج هنا انجعله إلا شفتك ولقيتك بيزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: أنا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في بداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، هنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي طيب جوتك كده ما تجي تغني معنا، كده يحاول جرب خش معنا كده في السين كده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني أنا شنو أجرب كده خش، شجعوني من خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عمل يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفتها غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، دي اللي هم حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية، لكن عندي ايمان انه كل تراك بكتبه هو خطوة، أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخدها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله لناس كتار. الحياة جميلة انه التنوع بيقى كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بيقى الناس بيقى شنو كل واحد بيبدع في شنو في قدراته وكل زول بيقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفاتو خاتي الهيسي ما برجينا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلني ببدل اعتبك احنا في الخميس كل عارف ان كله دارجيس كله دارجيس كله احفظيس صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي كيس ربك وراسي كله قاعد هيس ايام اسبوعي كل يوم خميس.

0: أكيد انتهى المشوار، على أمل إننا نتقابل الأسبوع الجاي وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلتي بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباه جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غتى أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الروسيريس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة، تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا، وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث، إذا قلنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الروسيريس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أنه الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره، وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده أثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية، وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون أثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي أثار وحتدفع يعني الثمن يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا، ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي، يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا ذي. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو العيال مدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمر دي ممكن تكون من الحرب. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت، ده غير من المدن الثانية. يعني فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يومياً قاعد تستهدف فرضه بأعيام بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء، يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية، ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
8: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني. فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى، أتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب. بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه، البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا أنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
4: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة

أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا، ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والميجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية، والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية. كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري، ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية، بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصاديع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا. وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم، بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوي المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوي الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمن من الغذاء في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تطهير الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتة وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه الحق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت، ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة. وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال

0: القمح 120,000 جنيه، والذرة 120,000 جنيه، والشبكبي 220,000 جنيه، والعدسية 250,000 جنيه، والفول المصري 350,000 جنيه، والقنطارة القطن 250,000 جنيه، والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، سعر جوال اليورا 150,000 جنيه، والداب 250,000 جنيه، وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه، تحضير الفدان 150,000 جنيه، بالإضافة للحصاد يسأل فدان 120,000 جنيه، سعر الجوال الفاضي 240 جنيه، بالإضافة للأعمال الأخرى مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين، وأين صرفت لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين، ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت، والله المستعان.
1: شهدت منطقة باب وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا، وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة، فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
3: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة إن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني بعض المعلومات المعروفة إنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة محافظة ولاية البحر الأحمر بور السودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس دي كيف، طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. يعني الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بور السودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة إنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود الطوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سينجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرا للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
6: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
5: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخفة يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا لم يحمل عصا وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدام لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة، لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مخلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية لم يقدم لمحاكمة لم يقدم إلى جهة ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والغضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خيل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانون يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
8: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو غاية الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان؟ شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا للأستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية، كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد إن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي أنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية سنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش، وتحديدا دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لابد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آلية مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوالي، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرر. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواها الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي انه القوى المدنيه تبدا تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعه المجتمع المدني بطبيعه الحال، لانه لا يمكن ان تنادي بانه والله ضمان ان تتوحد القوى المدنيه. القوى المدنيه عاده خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا انه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. ايضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا لسهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي انه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الـ KYCs، غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي مرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب انك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول مناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقدير دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: طيب دكتور عصام وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
1: أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية، نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجام الطوارئ في كل السودان، وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجا حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلاله. وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي تواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
1: شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخذها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثانية تحديات تشغيلية. وتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز الغرار، واقتصاد الحرب، وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثله حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم بالسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثله الطرف الآخر الدعم السري وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرت تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى الأرض غير صادرة من القيادة العليا، ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في الدعم السريع في بعض الحركات الدرفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار، ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي. ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي، فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف يعني أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا، أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها، هذه قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، إنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بإنه في اتفاقيات هشة انهارت وعززت ثقافة الشك والاكتئاب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة، لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية. دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني التحديات التشغيلية.
0: طيب شنو التحدي الثاني؟
1: أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حال ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضحي منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعين في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعفي بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هنالك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في بنية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الانسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية ازالة الالغام حتى لا تتحول العملية الانسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الانسانيين ذات نفسه ويتحولوا هم ايضا الى ضحايا. بالتالي هذه نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان زمان رصدنا أنه الـ 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Units، اللي هي وحدة شعبية عامة، اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية نلقى أنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات. كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأدرك وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية. جدا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطواري وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من

0: معالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت.
1: طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكب الغرار وإيه تحديات زي دي، بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بعتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يخفي حصرة اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابة وليانة وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ونزيد لهم تدفقات المساعدات، ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة، مهم جدا يا كمال نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية، حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة واضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تقوم بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة، لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساعدة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية، يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية الآمنة. وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيتم عن طريق الطائرات. وخلينا نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت في السابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد منه يتم في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول الألغام ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية اللي هو إنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث إنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا،

0: وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الغوث الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدر ينفذ عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
1: طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحساء نحن قاعدين فيه وده، في رأيك أنت كزول خبير عسكري شنو ممكن يبقى؟
0: أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع قومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان المناطق التي تحت سيطرته، وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر والمريض لا ينتظر والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لأنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
1: طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجة، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو وعشان إنهم هم يكون جزء منا؟
0: أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية، وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى، وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية، قد يكونوا منزعجين لعدم القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء، ولابد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى وأن كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
1: اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن شنو؟
0: أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع لنا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بعض. هذا الوطن يسعى الجميع، تتفاعل فيه برصدان مع جنينة، وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة، وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي، وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة. وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال، شكرا لراديو دبنجا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنق الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنق راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتح لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. مرحبا بك جوتا، منورنا في دبنق راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنق راب؟ إن شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم. جوتا جوتا حنعمل هنا جوتا جوتا جوتا حنعمل هنا جوتا حنعمل هنا جوتا جوتا جوتا جوتا. أنا ساقل كل أنا بايلت ومعدي وفات وخات الحسي، ما برج هنا انجألو إلا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: أنا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في بداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل الغاني، المواقع، التصوير، هنصور وين، هنسجل وين، هنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي طيب جوطة كده ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين وكده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني انا اجرب كده خش، شجعوني من خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبة لي عن الأساطير، بسمع الأساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، دي اللي هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت اني شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية، لكن عندي إيمان إن كل تراك بكتبه هو خطوة أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لأنه الفن الوحيد اللي حسيت به إنه بيحول الآلام لفن. الراب ما مجرد مثلا إيقاع وكلمات وخلاص والجودة، هو وسيلة أقدر أحكي بيها قصصي وتجارب الحياة اللي مرت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحة أتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي أو تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبة لي هو جزء من تجربة وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة انه التنوع بيجي كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بيجي الناس بيجي شنو كل واحد بيبدع فيه شنو في قدراته وكل زول بيجي يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
0: وجميل الاغنيات من دبنجا راب اغنية جديدة وحصرية على دبنجا

انا ساجل كل ار بايلوت ومعدي وفاتو خاتي الهسي ما بردش هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلي ببدا اعتبك اشني في الخميس كل عارف ان كله داير قيس كله داير قيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي قيس ربي وراسي كله قاعد هيس.

0: وكذا انتهى المشوار، على أمل أن نتقابل الأسبوع الجاي وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دجريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور تيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتربة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري، وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف وبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39,000 شخص بمدينتي الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلن وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري ده متى يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية؟
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا، أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة، تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الإخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا، وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي يربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث، إذا قلنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية؟ يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية و كهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها بعض في إطار التواصل، لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي آثار وحتدفع يعني تمنى يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا، ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي، يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا دي. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو الأعيان المدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت، ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف برضو بأعيان بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية، ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في النيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنجة 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني، فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، واتكلم عن الحد الأدنى، واتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب، بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه. البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
4: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتصفير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تسكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناتهم، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والميجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح

0: هذه تبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البحوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهناك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم، بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمنهم الغذائي في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح الغنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه حق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت، ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة. وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه والذرة 120,000 جنيه والكركبي 220,000 جنيه والعدسية 250,000 جنيه والفول المصري 350,000 جنيه والقنطار القطن 250,000 جنيه والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج: سعر جوال اليورا 150,000 جنيه والداب 250,000 جنيه وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه وتحضير الفدان 150,000 جنيه بالإضافة للحصاد يسعر الفدان 120,000 جنيه. سعر الجوال الفاضي 240 جنيه بالإضافة للأعمال الأخرى، مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين وأين صرفت، لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين. ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت؟ والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.

0: لا شك أن الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية. وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هنالك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجة حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
2: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، وهو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديد كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذاتها حسب يعني عدد المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة محافظة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس دي كيف، طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. يعني الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر المياه والشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني. باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة أنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث أنه يجب عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيا زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام،
6: وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام. واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حماد حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بيقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها منشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل، يعني فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط، يعني فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر وعندها تفاصيل اخرى وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تقيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجه زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ده الحاجه دي ما حتكون كبيره، والظاهره دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهره؟
2: بخصوص الشراكات القاعده تيم، نعم في شراكات من المنظمات اذا كانت عالميه او منظمات وطنيه او مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدب وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصر، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بيتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجز بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. عشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرعي وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباغات، الأصائص حق بتاعة الباغات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضو بيكون في ألم في في عضلة في في في العضلات وفي وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، أصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخوض منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي

0: الجماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية، تتجنب الأسبرين والأيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد الرحمن حويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبرة طويلة عريضة، خريج كلية الزراعة. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الأبواب، يعني هسه مفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجة اللي لاحظناها في دبنجة إنه في شكاوى كثيرة جدا جدا من المزارعين، من إنه المدخلات غالية، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحاجات دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
7: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنه دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعه اقتصاديه خانقه للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومه في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب. واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، الجزيرة، سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق وإيلم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الانتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات. طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الانتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدول على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت الغرة الإفريقي الأمطار حتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، والطبع الكهرباء بتجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معاليات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة، تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه كده. دي الأسباب اللي قلتها.
6: التمويل يعني حلوها كيف الناس الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيء فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معهم يعني الحرب دي أثرت عليها يعني المقاهرة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
7: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين دول قادرين يحصل على أموال وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج اللي تكلمنا عنها إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي المتردد للدولة، الدولة ما قادر تساهم كتير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كتير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السودان لبنك السيناي في حدود 10-15%، المبلغ ده النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
6: نعم.
7: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين
6: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يخيلين يعني قطاع. نعم. قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعاية بيعملوا 80%. ف إذا الموسم ده فشل يعني لأنه الأمطار زي ما قلت تنبؤات المناخ إنه يعني هيكون في مطر أقل ولا نعم. فكرة عدم حل مسألة التمويل والأسمدة الما حتوصل لأنه تقريبا برضو 80% أو 90% من الأسمدة بتجي من منطقة الخليج لأنه بتعتمد على الغاز وعلى شنو على شنو يعني مدخلات تانية هناك
7: المنتجات البترولية
6: أيوة فالبحصة شنو بالنسبة للمزارعين دي يعني إذا أفقروا مرقوا من الموسم ده ساي وبقى ما يعني لنايدة الزرع البزرعة دي ذات غذاء في الأساس يعني فالسيناريو شنو يعني في الحالة دي
7: والله يعني أتمنى ما نكون إحنا متشائمين للآخر لكن يعني الواحد اللي شايفه إذا لم يحدث ما نتمناه إنه الدولة تدخل بقوة دي بيجي في قصة التدخلات بتاعة الدولة في المرحلة دي اللي هي قصير المدى حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الأمن القضائي بالنسبة للسودانيين وهم هسه بيعانوا يعني عندنا مجاعات حصلت في أيام الحرب دي في دارفور كده فلا بد إنه الناس يكون عندهم نظرة لقدام لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية فإيقوا عاد كده حلول المشاكل تكون شو بالسلاح للأسف الشديد فدي نحن نتمنى إنه ما تحصل ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادق
6: نعم طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا يعني ما يزور كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
7: نعم نعم طيب خليني بس اجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لكرد سنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفروا لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بينها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة سماد مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار إذا كانت ولاية النيل الأزرق إذا كانت القضارف إذا كانت كردفان إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنهم طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات من الخارج من أي مكان في العالم طبعا إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين اللي فاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مرحلة عملية إنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا يا التسويق، لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لأمتكم مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسى الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
6: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
7: ما نعم
6: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده، من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحياة في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. نعم. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
7: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن اسمح عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان، إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخل مثلا في مناطق أخرى، قدر كم نحن عندنا ما عارفين إنه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها توف تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها. لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان إحنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي إحنا بناكلها، مثلا إذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدولة، إنه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا إحنا دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لأنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
6: الأستاذ عبد المنعم الحويرس، الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت أقوله.
7: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت كان كله، لكن أنا برضو عندي بزو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ناسي ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد تلاقي ل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضار نقول زراعة الزروع السمسي، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية، وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
6: تسلم. شكرا لك كثير استاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعه وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطه المدى وطويله الاجل وكذا، ونتمنى انه نستضيفك ثاني. شكرا لك كثير.
7: ان شاء الله يا ابراهيم، جزاك الله كل خير، وان شاء الله في لقاء اخر.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادولي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباه جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39,000 شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروطيش الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت الرفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتة وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث إذا قلنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني. أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية. يعني أنه كوبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية و كهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل. لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه هذه آثار وحتدفع يعني الثمن يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك أسطول كبير جدا ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا ذي. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو الأعيان المدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت، المدارس، الجامعات، المستشفيات، كلها تدمرت ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف فرضه بأعيام بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام، ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني. فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى، أتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب. بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه، البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا أنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
4: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروطيش الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والميجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية، بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا. وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200 ألف فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير، وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان كيلو ونص، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمنهم الغذائي في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي،

0: الأصلي بسبب عدم تغطية القنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأجسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أجسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأجسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه حق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45 ألف جنيه وفي أي الوجوه صرفت، ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة. وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتوية بواقع الفدان 50 ألف جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدنة التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل العروة الشتوية، متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبية 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120 ألف جنيه، والذرة 120 ألف جنيه، والكبكبي 220 ألف جنيه، والعدسية 250 ألف جنيه، والفول المصري 350 ألف جنيه، والقنطار القطن 250 ألف جنيه، والفول السوداني 50 ألف جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، سعر جوال اليوري 150 ألف جنيه، والداب 250 ألف جنيه، وجوال التقاول القمح 250 ألف جنيه، تحضير الفدان 150 ألف جنيه، بالإضافة للحصاد يسأل الفدان 120 ألف جنيه، سعر الجوال الفاضي 240 جنيه، بالإضافة للأعمال الأخرى مبيد حشري وحشائشي وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين وأين صرفت، لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين. ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت؟ والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية، وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا، وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب

0: 250 كيلو جنوب مدينة بوسطان، فلذلك يصعب على أطيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هنالك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
2: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية ولارتباطها بحياة الإنسان. يعني الضرر بيلحق بالحيوان، بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروف أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذاتها حسب يعني بعض المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة وحاضرة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس دي كيف، طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. يعني الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنقاذ لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة أنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا، ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة، النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلالة عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية في الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج، وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي أنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستفير فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لا بد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال الفترة الزمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار منظمة تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت حسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بإنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المدروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجارة الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثال مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الKYC، غيره من مؤشرات الKPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبل في التقسيم المكاني والزماني، وديتم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: طيب دكتور عصام وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
1: أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية، نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجان الطوارئ في كل السودان، وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجا حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلاله. وبالتالي يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي بتتواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
1: شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخذها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثاني تحديات تشغيلية. والتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز الغرار، واقتصاد الحرب، وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثله حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم بالسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثله الطرف الآخر الدعم السريع وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرتها تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى والأرض غير صادرة من القيادة العليا. ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في الدعم السريع في بعض الحركات الدورفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار. ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي. ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي. فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف يعني أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا، أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها دي، قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، إنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بإنه في اتفاقيات هشة انهارت وعزز ثقافة الشك والارتياب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة. لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية. دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني التحديات التشغيلية.
0: طيب لا، شنو التحدي الثاني؟
1: أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حالة ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضحي منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعينه في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضحي بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضحي شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هنالك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في بنية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الإنسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية إزالة الألغام حتى لا تتحول العملية الإنسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الإنسانيين ذات نفسه يتحولوا هم أيضا إلى ضحايا. بالتالي دي نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا إنه ال 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit اللي هي وحدة شعبية عامة اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية بنلقى إنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات. كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأدرك وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية، طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطواري وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من إنه يكون في حل للمسألة دي، ولابد من إنه تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام وانت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
1: طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكب الغرار وإيه تحديات زي دي، بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بعتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابا وليانا وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية ونزيد لهم تدفقات المساعدات ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها

0: تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة مهم جدا يا كمال، نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة وواضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تقوم بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة، لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساءلة الأطراف، أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية. يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية آمنة، وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيتم عن طريق الطائرات. وخلينا نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت في السابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد من يكون في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول الألغام، ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية اللي هو أنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث أنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال القوس الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدروا ينفذوا عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
1: طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحسا يعني إحنا قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبقى؟
0: أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع قومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان مناطق التي تحت سيطرته، وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر والمريض لا ينتظر والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس

0: الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا أنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لأنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
1: طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجع، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو وعشان إنهم هم يكون جزء منا؟
0: أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية، وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى. وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية، غد يكونوا منزعجين لعدم أبغى القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء، ولا بد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى وأن كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
1: اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معكم بصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين البسمعوك الآن شنو؟
0: أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمد فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع لنا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني، ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بطن هذا الوطن يسعى الجميع، تتفاعل فيه برصدان مع جنينة، وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة، وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي، وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة، وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال، شكرا لراديو دبنجا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة أنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. مرحب بك جوطة، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ إن شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوطة جوطة حلا من هنا، جوطة جوطة جوطة حلا من هنا، جوطة حلا من هنا، جوطة جوطة جوطة جوطة.
3: أنا سايق الكل، أنا بايلت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما برد هنا الجالو إلا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: أنا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في البداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الأغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، هنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي تجوطة كده ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين كده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني ان انا اجرب كده خش، شجعوني ان خشيت. فدخلت، وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفتها غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبة لي عن الأساطير، بسمع الأساطير نوتو باك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، دي اللي هم حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت ان شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية، لكن عندي إيمان إن كل تراك بكتبه هو خطوة أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لأنه الفن الوحيد اللي حسيت به إنه بيحول الآلام لفن. الراب ما مجرد مثلا إيقاع وكلمات وخلاص والجودة، هو وسيلة أقدر أحكي بيها قصصي وتجارب الحياة اللي مرت بيها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحة أتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي أو تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبة لي هو جزء من تجربة وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطني بس، بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جداً، في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة إنه التنوع بيجا كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت. بيجا الناس بيجا شنو كل واحد بيبدع فيه شنو في قدراته وكل زول بيجا يحاول يقدم أسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الإنتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والإبداع الموجودين في السين بيدوا إحساس إنه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخاتي الهكسي ما برد هنا جاله الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومة مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلني ببدا اعتبر جحن في الخميس كل عارف ان كله داير قيس كله داير قيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي قيس ربي جوا راسي كله قاعد هيس.

0: فكذا انتهى المشوار، على أمل إن نتقابل الأسبوع الجاي وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ مويس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المعيس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أقل ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون الإجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوسينة حمات حمدان، ولاية غربي كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف إنه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس إنه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام أنا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه أي حق يعني إنه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان أنت ما تشور عيبك. ما في حاجة اسمها ما نشور عيبنا. العيب إنه أنا لما أسكت عن جريمة زي دي بتحصل لطفل أو بتحصل لطفلة أو بتحصل لفتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب إنه أنا لما أتكلم فيها. وإذا جينا نتكلم في الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الأطفال، وفي الأطفال ذاتهم يا هو بكون الأطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي يعني. والسبب طبعا معروف يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي لهم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجع والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين أصلا يعني، بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها آثار يعني بتظهر، خاصة يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشى معه لفترة كبيرة جدا، ويمكن تسبب له صدمة نفسية وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام إن شاء الله، وربنا يحمي كل الأطفال. وإذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم ليك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت قصبا عنه ما بإرادته. فبتختلف لما تكون بالإرادة، لما تكون بالإرادة بيكون داك عندها مسمى آخر وعندها تفاصيل أخرى وعندها عقوبات أخرى. لكن لما تجي بالصورة اللي أنا قلتها دي، انتهاك يعني حاجة قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمة بتاعت عار ولا أي حاجة. ومفترض أن احنا نقول له أنت ما غلطان، لأنه الحاجة دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض ونحاول أنه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب أنه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد إن شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجة لأننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إن إحنا لو ماشيين القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مش يعني انتهك حق زول وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل الأسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت

0: قاعدة بيئة بتاعت بيئة هامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي ونضمن انه تاني بعد ده الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
0: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات بين المنظمات إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية يعني الرعاية الطبية الدعم النفسي التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دايرة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني احنا نمشي نتكلم يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا إخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد يعني الناس ما تخاف، ما هيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفاها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ يعني، فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي التزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
0: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي، يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد يعني.
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
0: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة، فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه في وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف، فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو، فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم، عشان كده احنا لازم ناخد الاجراءات القانونية القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب نتعامل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
0: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة، المحاسبة دي تتم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الاجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني، فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها الشاشات دي أنت بتلقى حقك، يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
0: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات، فأنا شايفة إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة.

تفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: ووريكم مروه.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في عضل في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللثة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضه واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحمات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان أنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية. وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها. والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم. الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة, الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلال عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف إنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد إن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على إنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي إنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن بتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، ودي تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش تحديدا، دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لابد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا، مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار نظم تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت فهدنا في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له، وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة، شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آلية مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى، وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوارئ، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرر. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواها الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي انه القوى المدنيه تبدا تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعه المجتمع المدني بطبيعه الحال، لانه لا يمكن ان تنادي بانه والله ضمان ان تتوحد القوى المدنيه. القوى المدنيه عاده خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقين: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا، في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا انه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. ايضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق اخرى. يعني ده بيقتضي انه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الـ KYC، غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات قياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب أنك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول مناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين، نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: طيب دكتور عصام، وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
1: أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية، نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجان الطوارئ في كل السودان. وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجا حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلاله. وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي تواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
1: شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخدها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثاني تحديات تشغيلية. وتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز القرار، واقتصاد الحرب، وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثله حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم بالسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثله الطرف الآخر الدعم السري وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرت تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى الأرض غير صادرة من القيادة العليا. ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في بعض الحركات الدورفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار. ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي، ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي. فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف يعني أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا، أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها، هذه قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، إنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بإنه في اتفاقيات هشة انهارت وعززت ثقافة الشك والارتياب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة. لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية. دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني التحديات التشغيلية.
0: طيب لا، شنو التحدي الثاني؟
1: أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية، ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حال ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعين في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعف بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هناك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في نية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الانسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية ازالة الالغام حتى لا تتحول العملية الانسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الانسانيين ذات نفسه يتحولوا هم ايضا الى ضحايا. بالتالي دي نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه ال 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا إنه ال 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit، اللي هي وحدة شعبية عامة، اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية بنلقى إنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات. كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النية الأدرك وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية، دي طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطوارئ وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من أن يكون في حل للمسألة دي، ولابد من أن تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام وإنت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
1: طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكب الغرار وإيه تحديات زي دي، بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بحتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابا وليانا وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، ونزيد لهم تدفقات المساعدات، ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة مهم جدا يا كمال، نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية، حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة وواضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تقوم بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة. لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساءلة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية، يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية

0: عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيتم عن طريق الطائرات. وخليها نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت بالسابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد من يتم في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول الألغام ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية اللي هو إنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث إنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا وبإحصاءات واضحة جدا وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال القوس الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدر ينفذ عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
1: طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحساء نحن قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبقى؟
0: أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع حكومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان، مناطق التي تحت سيطرته. وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا، لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر، والمريض لا ينتظر، والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لأنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
1: طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني؟

0: يعني اللي هسه هم خارج اللعب وقاعدين في الراجع. إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو؟ وعشان إنهم هم يكون جزء منا.
1: أنا شايف حقيقة القوة المدنية الكبرى يعني داعم بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية وداعم بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية. وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى. وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية. قد يكونوا منزعجين لعدم بغى القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول طبيعة الأشياء ولابد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى سواء كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية أو غيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوزهم. يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
0: اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين البسمعوك الآن شنو؟
1: أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع علينا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بطن. هذا الوطن يسع الجميع، تتفاعل فيه برصدان مع جنينة وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة، وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
0: شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
1: شكرا جزيلا أستاذ كمال، شكرا لراديو دبنجا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة أنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقه الليله تكون حلوه وجميله بكم.
2: جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا حلا من هنا، جوتا حلا من هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا سايق الكل، انا بايلوت ومعدي فاتو خاطر هيسي، ما بردت هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بدايه كلمنا عنك وعن بدايه المشوار في الراب.
1: انا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامه، كنت في بدايه اعمال كنت ادير لاصحابي الاعمال بتاعتهم في الراب عامه، يعني كنت ماسك لهم اي حاجه تخص الراب، يعني مثلا على التفاصيل الأغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، هنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. في يوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي تجوطة كده ما تجي تغني معنا كده، يحاول جرب خش معنا كده في السين كده، جرب معنا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني أنا شنو أجرب كده خش، شجعوني من خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت انه اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية، لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كنوع اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحاجة الجميلة انه التنوع بقى كتير بيجا كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بيجا الناس بيجا شنو كل واحد بيبدع في شنو في قدراته وكل زول بيجا يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيسي ما بردش هنا جاله الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومه مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يبني ببدر اعتبر جخني في الخميس كله عارف ان كله داري جيس كله داري جيس كله احفظيه صاحب الوهمي وابعد من الخسيس امسك عندي جيس ربي وراسي كله قاعد هيس ايام اسبوعي كل يوم خميس

0: فكذا انتهى المشوار، على أمل إننا نتقابل الأسبوع الجاي وانت في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

المايك. صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور تيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتربة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذا المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39,000 شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت رفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري عندما يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث إذا تقولنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني. أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية و كهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل. لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي آثار وحتدفع يعني التمنى يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك اسطول كبير جدا ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا يتحدثوا ذلك. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم نتكلم هنا ما هو الأعيان المدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف برضو بأعيام بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيش القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في النيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني. فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى وأتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي. ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب، بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه. البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا إنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
4: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بعروتيه الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتصفير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والمجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا، وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البحوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوي المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوي الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمن من الغذاء في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح القنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتة وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه حق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة؟ وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات

0: 120,000 جنيه، والذرة 120,000 جنيه، والكوكبي 220,000 جنيه، والعدسية 250,000 جنيه، والفول المصري 350,000 جنيه، والقنطارة القطن 250,000 جنيه، والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج، سعر جوال اليورا 150,000 جنيه، والداب 250,000 جنيه، وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه، وتحضير الفدان 150,000 جنيه، بالإضافة للحصاد يسعر الفدان 120,000 جنيه، سعر الجوال الفاضي 240 جنيه، بالإضافة للأعمال الأخرى مبيد حشري وحشائشي، وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين، وأين صرفت لأنها لم تنعكس خير من المزارعين، ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت، والله المستعان.
1: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية، وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان، واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
2: لا شك الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية. وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
3: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان رغم يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي اللي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابايا المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذاتها حسب يعني

0: المعلومات المعروفة إنه بيتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة وحاضرة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية هي منطقة قارورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس دي كيف، طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. يعني الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة إنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طواري أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى. وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
4: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جنائية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
3: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضرة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سنجة، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شفا، تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه القضاء، لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب، تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي غير قانوني غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
3: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحب بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجة. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجة. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلال عبركم ولمناقشة موضوعنا في تقديري هو قاية الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجة. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف أنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج، وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد أن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت عشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على أنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إغليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي أنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستفير فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش، وتحديدا دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب، إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لابد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا، مصحوب بإطار زماني. إنه والله خلال الفترة الزمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير القذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار نظم تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت في هدنة في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له، وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة، شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آليات مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لابد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع. ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوالي والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرري. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستواه الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنغ، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي إنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بإنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى اللجان، لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقينه: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا، في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا أنه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. أيضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق أخرى. يعني ده بيقتضي أنه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجارة الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات, ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي اذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى انها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة, انا اتكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا أنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثال مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة, العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام, نسبة المرافق التي عادت للعمل, أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الـ KYC, غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات قياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن, لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية, ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب انك تقول والله عاوز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها, لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات المنشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني, وديتم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق, ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع, وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين, نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذن أنا في تقديري دي الأربعة آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: طيب دكتور عصام, وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
1: أنا في تقديري في الجزئية الرابعة من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية, نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية. أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجان الطوارئ في كل السودان, وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجا حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان, ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلاله. وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي تواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك gate keepers متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
1: شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخذها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثاني تحديات تشغيلية. والتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز الغرار، واقتصاد الحرب، وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثله حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم بالسودان إلى الخرطوم، وطرف بتمثله الطرف الآخر الدعم السريع وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرتها تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد ايضا في تعدد بتاع فرقاء. اذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الاسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من اخذ النقطة دي في الحسبان، لانها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى والأرض غير صادرة من القيادة العليا. ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في الدعم السريع في بعض الحركات الدورفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعت قرار. ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي، ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي. فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف يعني أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا. أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها دي، قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، لأنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بأنه في اتفاقيات هشة انهارت وعززت ثقافة الشك والارتياب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة. لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية. دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية، الصنف الثاني التحديات التشغيلية.
0: طيب لا، شنو التحدي الثاني؟
1: أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وضعف بنية الاتصالات، وضعف البنية اللوجستية ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حالة ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضحي منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعينه في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعفي بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هنالك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحرب. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في بنية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الإنسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية إزالة الألغام حتى لا تتحول العملية الإنسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الإنسانيين ذات نفسه يتحولوا هم أيضا إلى ضحايا. بالتالي هذه نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية رسميا. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا إنه 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit، اللي هي وحدة شعبية عامة، اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية بنلقى إنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات. كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النيل الأدرك وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية. دي طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطواري وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من إنه يكون في حل للمسألة دي، ولابد من إنه تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام وانت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
1: طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكب الغرار وإيه تحديات زي دي، بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بعتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابا وليانا وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، ونزيد لهم تدفقات المساعدات، ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية، وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة، مهم جدا يا كمال نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية، حتى لا تكون بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة وواضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تقوم بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة، لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق، ولضمان الشفافية ومساعدة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية، يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية الآمنة. وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيتم عن طريق الطائرات. وخلينا نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت بالسابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد من يكون في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول الألغام، ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا

0: وانه العمليه تنفذ بالتدرج بحيث انه نبدا من المناطق الاكثر تضررا ثم ننتقل الى المناطق الاخرى تدريجيا وبمؤشرات قياس واضحه جدا وباحصاءات واضحه جدا وتحاليل بيانات متماسكه، ويقاس الانتقال من مرحله الى مرحله يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطه الاخيره والمهمه جدا اللي هي وانا كررتها اكثر من مره يا كمال، احكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الانسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الغوث الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدر ينفذ عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
1: طيب دكتور عصام عباس اللواء شرطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة، لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحسة نحن قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبكى؟
0: أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع حكومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان المناطق التي تحت سيطرته، وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر والمريض لا ينتظر والخائف لا ينتظر، مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لأنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
1: طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجة، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو وعشان إنهم هم يكون جزء منا؟
0: أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية، وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى، وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية، قد يكونوا منزعجين لعدم القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول طبيعة الأشياء، ولا بد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى وأن كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن

0: الغدة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
1: اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم. إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن شنو؟
0: أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع علينا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح ضعوا أيديكم في بعض. هذا الوطن يسع الجميع، تتفاعل فيه برصدان مع الجنينة وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة، وطن متماسك متحاب متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال، شكرا لراديو دبنجا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك. مرحبا مستمعي دبنج الاحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطه جديده من دبنج راب، وابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثير الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أن مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة. من القاهرة ولحد شرق إفريقيا، الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية، وفرضت مكانته لدرجة أنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوتا، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ ان شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوتا جوتا حلاوة هنا، جوتا جوتا جوتا حلاوة هنا، جوتا حلاوة هنا، جوتا جوتا جوتا جوتا.
3: انا ساق الكل، انا بايلوت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بدايه كلمنا عنك وعن بدايه المشوار في الراب.
1: انا كجوطه بدات رحلتي في الراب عامه، كنت في البدايه اعمال كنت بدير لاصحابي اللي عملوا تعادهم في الراب عامه، يعني كنت ماسك لهم اي حاجه تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل، الاغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشيه حلو شديد. في يوم من الايام عندي واحد صاحبي قال لي تجوطه كده ما تجي تغني معانا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين وكده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني اني اجرب كده خش، شجعوني من خشيت. فدخلت، وانا اصلا كان عندي اصلا عمل يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك، 50 سنت، بيجي، دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت انه اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية، لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة جميلة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخطها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو اللحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كنوع اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة، كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة انه التنوع بيجي كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بيجي الناس بيجي شنو كل واحد بيبدأ فيه شنو في قدراته وكل زول بيجي يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي جميل شديد والله.
0: وجميل الاغنيات من دبنجا راب اغنية جديدة وحصرية على دبنجا راب.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخاتي الهيسي ما برد هنا جاءلو الا شفتك ولقيتك البيزنس يا شباب دقيقه معلومة مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلا ببدا اعتبر جحن في الخميس كل عارف ان كله داير جيس كله داير جيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي كيس ربي جوا راسي كله قاعد هيس ايام اسبوع كل يوم خميس.

0: وكذا انتهى المشوار، على أمل إن نتقابل الأسبوع الجاي وانت في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو ودبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلتي بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور كانت تقل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية موسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريباخ جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمرأة الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني، وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%، وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت الرفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري عندما يكون هو أعيان مدنية وكهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدماء المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتا وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غرب دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث إذا قلنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني. أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية. يعني أنه كوبري أردمتا يكون هو أعيان مدنية و كهرباء الرصيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل. لأنه الكوبري والخريف حتكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه هذه آثار وحتدفع يعني التمنى يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك أسطول كبير جدا ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا دي. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم بنتكلم هنا ما هو الأعيان المدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني الدمرة دي ممكن تكون من الحرب دي. يعني هي يعني كباري الخرطوم اتدمرت المدارس الجامعات المستشفيات كلها اتدمرت ده غير من المدن الثانية. يعني فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف فرضه بأعيام بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيش القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني. فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى، أتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب. بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه، البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا أنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
4: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروطيش الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجيع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناته، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والمجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية، بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا. وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200,000 فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر الفدان التحضير، وعدم التقاوي المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوي الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان 1.5 كيلو، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمن من الغذاء في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح القنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه الحق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45,000 جنيه وفي أي الوجوه صرفت ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة؟ وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتوية بواقع الفدان 50,000 جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي، وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120,000 جنيه والذرة 120,000 جنيه والكبكبي 220,000 جنيه والعدسية 250,000 جنيه والفول المصري 350,000 جنيه والقنطار القطن 250,000 جنيه والفول السوداني 50,000 جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج: سعر جوال اليوري 150,000 جنيه والداب 250,000 جنيه وجوال التقاول القمح 250,000 جنيه وتحضير الفدان 150,000 جنيه بالإضافة للحصاد يسأل فدان 120,000 جنيه. سعر الجوال الفاضي 240 جنيه بالإضافة للأعمال الأخرى، مبيد حشري وحشائشي وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين وأين صرفت، لأنها لم تنعكس خدمة المزارعين. ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت؟ والله المستعان.
4: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق.

0: المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
1: لا شك أن الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية. وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق الرعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أكيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أكيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هناك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
0: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وإتربا، وتحدث كذلك لراديو دبنجا حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
2: المنطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية، ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بالحيوان بالإنسان هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية، محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابايه المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب طوكر وطوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني بعض المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة محافظة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنغاز الناس دي الكيف طريق غير مسفلت طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة

0: لمصادر مياه الشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنغاز لإدارة الدفاع المدني. باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحداث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة إنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائي نصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجام. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته فنستمع له.
4: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
3: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المهندس حضر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارغة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع. كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين، ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام
6: يتهمون بالإعدام ويحكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي بيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
3: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف اللواء شرطة معاش دكتور حسام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، عشان نتكلم معه حول إذا كان في هدنة جات في السودان زي ما هو متداول اليوم أو بكرة أو بعد شهر أو بعد شهرين، في النهاية حتكون في هدنة إنسانية. فإذا كان حصلت الهدنة، شنو بيخلينا نقدر نعمل ونصمم هدنة إنسانية بتكون فعالة ولتخفيف معاناة المدنيين وحماية البنية الاجتماعية والمرافق الحيوية؟ وزي ما هو معروف إنه نجاح أي هدنة ما بيقتصر على الإعلان عنها، بل بيرتبط بوضع ترتيبات فنية دقيقة. فشنو الترتيبات الفنية دي؟ وعشان نأسس لآليات مراقبة فعالة للهدنة اللي جاية، كيف نشرك أطراف النزاع والمجتمع المدني والشباب؟ وشنو التحديات اللي بتواجه الهدنة الإنسانية إذا كان حصلت في السودان؟ وكيف نشرك المدنيين في ترتيبات هذه الهدنة وفي آلياتها؟ وشنو المخاطر الممكنة؟ كل الكلام ده تكلم فيه وبصراحة مع اللواء شرطة دكتور عصام عباس وبصراحة في راديو دبنجا. مرحب بك.
1: شكرا جزيلا كمال، وسعيد بالإطلال عبركم ولمناقشة موضوع أنا في تقديري هو قاية الأهمية، وإن شاء الله نقدر نحيط بكل جوانبه ونقدر نقدم فيه إضاءات مفيدة للمستمع على مستوى البث لإذاعة راديو دبنجا. أهلا وسهلا.
0: مرحب بك دكتور. ممكن تكلمنا وبصراحة شنو الهدنة والترتيبات الفنية بتاعت الهدنة إذا كان بقت في هدنة في السودان؟ شنو؟
1: طيب، شكرا جزيلا أستاذ كمال، ولعل المشاهد والعالم كله يتابع أن هنالك جهود مبذولة لإنهاء الحرب السودانية. هذه جهود تشارك فيها دول الإقليم، تشارك فيها العالم، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، وتقود إمام المبادرة مجموعة الرباعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبتبدو في الأفق ملامح لهدنة إنسانية. كما هو معروف إنه دائما الوصول للحل في حال الصراعات المعقدة ما بكون الحل شامل كامل في لحظة واحدة، وإنما يتدرج. وعادة التدرج في مثل هذه الصراعات المعقدة دائما يبتدي بالأكثر إلحاحاً، والأكثر إلحاحاً اللي هو الآن في حرب السودان هذه، اللي هو تنفيذ عملية إنسانية شاملة تغطي جميع مناطق النزاع. ويصعب تنفيذ عملية إنسانية شاملة ما لم يكون هنالك وقف إطلاق نار لأغراض إنسانية. فبالتالي المفتاح الأول أو الخطوة الأولى تجاه الحل التفاوضي في السودان، نحن نتكلم عن حل تفاوضي وليس أي حل آخر، هو الاتفاق على هدنة إنسانية. لكن عادة كثير ما نجد إن الفرقاء يتفقون على الورق ويتم توقيع اتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات تنهار من أول اختبار حقيقي لها. ليه؟ لأنه لا توضع لها ترتيبات فنية حاكمة وضرورية وحاسمة لجعل هذه الهدنة الإنسانية لها القدرة على المضي، ولها القدرة على الثبات، ولها القدرة على التطور وفقا لمجريات الأحداث. لذلك أنا مهموم جدا بحكم الخبرة المهنية الطويلة في مجال العمل الأمني وفي مجال تحليل البيانات وفي مجال ديناميكيات صراع السودان، بأنه تكون هنالك هدنة إنسانية بترتيبات فنية محكمة.
0: طيب، السؤال هنا دكتور عصام، وبصراحة ممكن تقول لنا شنو بالضبط الترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية زي ما انت اشرت لها؟
1: طيب، الترتيبات الفنية هي عادة مجموعة الأطر التشكيلية أو الأطر العملية على الأرض التي من خلالها يتم تنفيذ الهدنة الإنسانية. عادة الفرقاء ما يتفقوا على إنه والله تم الاتفاق على توقيع هدنة إنسانية بين طرفي كده وكده، لكن التفاصيل الفنية على الأرض بيكون فيها كثير جدا من التحديات. لذلك أول هذه الترتيبات الفنية المتعلقة بالهدنة الإنسانية، أولا هذه الاتفاقية يجب أن تكون محددة مكانيا وزمانيا، بمعنى إنه حينما يتفق الأطراف على هدنة إنسانية، ما هو المجال الجغرافي لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي هدنة إنسانية ستغطي إقليم بعينه، ستغطي أجزاء معينة من السودان؟ ما هي الفترة الزمنية لهذه الهدنة الإنسانية؟ هل هي شهر؟ هل هي شهرين؟ هل هي 3 شهور؟ لذلك أنا بقول دائما في إطار ترتيبات الإطار الزماني والمكاني، واللي هي دي بتشكل لنا الوضوح التشغيلي. ده مهم جدا الوضوح التشغيلي. أنا في رأيي أنه السودان في سياق الصراع الحالي بيقسم إلى 4 فئات.
0: اللي هي شنو؟
1: الفئة الأولى هي المناطق الأكثر خطورة، ودي المناطق اللي بتستثمر فيها العمليات القتالية الآن، ويصعب التحرك الآمن فيها، وفيها ارتفاع عالي جدا لمعدلات الضحايا المدنيين وتدمير للبنية التحتية. وتحديدا هذه المناطق هي دارفور وكردفان والأجزاء الجنوبية من النيل الأزرق. دي المناطق الأكثر خطورة الآن وتشهد عمليات نشطة. الفئة المكانية الثانية هي المناطق التي هدأت بعد مواجهات سابقة، مناطق كان فيها مواجهات سابقة لكنها الآن حاليا هدأت، لكنها بتعاني من دمار. الدمار ده دمار جزئي وشبه قيام لوظائف الدولة، وده تحديدا بتشمل الخرطوم والإقليم الأوسط والمناطق اللي كان فيها الصراع سابقا، الإقليم الأوسط بولاياته الثلاثة، ولاية الجزيرة، ولاية السنار، ولاية النيل الأبيض، وأيضا المناطق الجنوبية من ولاية نهر النيل والمناطق الغربية من ولاية القضارف. دي اللي هي الفئة الثانية من المساحة الجغرافية لتأطير المكان بالنسبة للإطار الزماني والمكاني. الفئة الثالثة هي مناطق تحت سيطرة أطراف غير الجيش والدعم السريع. في مناطق في السودان تحت سيطرة أطراف غير الدعم السريع والجيش، وتحديدا دي مثلا منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور واللي هي تحت سيطرة حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وأيضا أجزاء واسعة جدا من ولاية جنوب كردفان تحت سيطرة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. أما الفئة الرابعة دي هي المناطق التي لم تشهد إطلاقا عمليات عسكرية، لكنها تأثرت بهذه الحرب إنها استقبلت أعداد مهولة جدا من النازحين والفارين من حرب السودان. دي بتمثل لنا رؤية حول الإطار المكاني لأول بند في الترتيبات الفنية. إذن البند الأول في الترتيبات الفنية لابد من توضيح الإطار المكاني بصورة جلية جدا مصحوب بإطار زماني، إنه والله خلال فترة زمنية متفق عليها 3 شهور مثلا كما هو رائج، إنه بتكتمل العملية الإنسانية وبيكون ارتفع معدل مثلا إجلاء المدنيين، حماية المدنيين، توفير الغذاء، توفير المأوى، توفير المياه، عودة الحياة تدريجيا إلى الأسواق وهكذا.
0: طيب دكتور عصام الدين عباس، مستشار نظم تكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول إذا كانت فهودنا في السودان ممكن يحصل شنو. أنت حس كلمتنا وبصراحة عن ترتيبات الفنية للهدنة، وتكلمت عن الإطار الزماني والمكاني، وقدمت شرح بالنسبة له وحددت فئات منها المناطق الأكثر خطورة والمناطق الثانية. فالمرحلة بعد ده إذا كانت بقت في هدنة شنو آليات المراقبة؟
1: طيب حقيقة البند الثاني في الترتيبات الفنية من وجهة نظري اللي هو زي ما أنت تفضلت اللي هو آليات المراقبة والتحقق. وعادة آليات المراقبة والتحقق هي عبارة عن رحلة تبدأ بالرصد وتنتهي ببناء الثقة عادة.
0: شنو بتعني لما نتكلم لفائدة المستمع شنو آليات المراقبة والتحقق؟
1: عادة الأطراف من تبدأ العملية الإنسانية بتبدأ بمستوى ثقة بيناتهم زيرو، لكن مع استمرار العملية الإنسانية ومع وجود آليات مراقبة ومع وجود التزام بتنفيذ الهدنة الإنسانية ومع وجود رصد للانتهاكات مع وجود إقرار والتزام من الأطراف بتنفيذ الهدنة الإنسانية بتبدأ الثقة تنمو بين الأطراف. ومجرد نمو الثقة بين الأطراف ده بيعتبر واحد من أهم مؤشرات تحقيق السلام المجتمعي. بالتالي أنا بعتبر إنه آليات المراقبة مهمة جدا، ونحن بنتكلم عن آليات مراقبة متقدمة تتجاوز لنا التوثيق التقليدي للانتهاكات عشان تصبح لنا أداة للوقاية من التصعيد ولبناء الثقة وتقليل سوء الفهم بين الأطراف. ده طبعا تلقائيا ممكن يكون عندنا آليات مراقبة على مستويين، مستوى مركزي والمستوى المركزي. نحن ممكن نتكلم آلية مراقبة طبعا باي ديفولت إنها بتضم طرفي الصراع في السودان، لكن أيضا لا تتجاهل الأطراف الأخرى وفي نفس اللحظة تضم الوسطاء، الوسطاء كميسرين، لكن لا بد أن تضم ممثلين للمجتمع المدني. تشكيل آلية مراقبة مركزية بهذا المستوى مزودة بالوسائل التقليدية المعروفة في رصد الانتهاكات، ومزودة أيضا بالوسائل التقنية الحديثة في رصد الانتهاكات. نحن الآن بنعيش يا أستاذ كمال في عصر رقمي، عصر العالم كله تحت مرآة الأقمار الصناعية، تحت مرآة وسائل تقنية حديثة، انتشار كبير جدا للطائرات المسيرة للأغراض الإنسانية. بالتالي ممكن تكون في تكنولوجيا لمراقبة الوضع في السودان عبر هذه الآلية المركزية، لكن لا بد أيضا من وجود آليات ميدانية منتشرة في الميدان، أو آليات مراقبة ميدانية متحركة تنتشر في كثير جدا من مناطق النزاع، ودي عادة ما يستفاد فيها من طاقة الشباب السوداني إذا كان شباب المقاومة أو شباب الطوالي، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني كلهم بيشتغلوا ضمن آليات منضبطة جدا لرصد الانتهاكات وللعمل على بناء آليات إنذار مبكر لتفادي حدوث أو انزلاق المنطقة إلى صراع متجدد. ده البند الثاني من الترتيبات الفنية، واللي هم مهم جدا يكون في آليات لها القدرة على تتبع الأحداث وعلى الرصد، ولا تكتفي أيضا بأنها ترصد فقط، وإنما أيضا يكون لها القدرة على التدخل في بعض الأشياء لحل النزاعات البسيطة حتى لا تتفاقم، لأنه نحن بنعلم أنه يعني مستعظم النار من مستصغر الشرر. فطوال ما نحن قدرنا نطفئ النيران على المستوى الأدنى، ده بيعني تلقائيا بنقدر نطفئ النيران على المستوى الأكبر.
0: طيب، اللواء شرطة دكتور عصام عباس، مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك بصراحة في راديو تبنك، انت هسي شرحت لنا الآليات بتاعت المراقبة وكيف انه عشان تكون في هدنة في حاجات كثيرة مفروض تبقى. فمن خلال الكلام اللي انت بتقوله، كيف نشرك المدنيين ونشرك المنظمات المجتمع المدني، ومتين هم ممكن يكونوا جزء من عملية الهدنة، وكيف؟
1: هو ده بيقتضي أنه القوى المدنية تبدأ تتفاوض بتفاعل كبير جدا مع الميسرين. نعم، المجتمع المدني السوداني مجتمع منقسم، لكن دي طبيعة المجتمع المدني بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن تنادي بأنه والله ضمان أن تتوحد القوى المدنية. القوى المدنية عادة خلقت لتختلف فيما بينها لأجل الوصول إلى الرأي السليم. لكن المجتمع المدني تحديدا، ما تحدث عن المجتمع المدني وليس عن الأحزاب السياسية، المجتمع المدني بتشكيلاته المختلفة ممكن يكون له تمثيل على المستوى المركزي، ووجود مكثف جدا على مستوى لجان المراقبة الميدانية. وبالتالي مشاركة المدنيين فيما يتعلق بآلية المراقبة تتحقق من خلال المجتمع المدني السوداني بشقينه: المجتمع المدني الحديث الممثل في النقابات المهنية، الممثل في منظمات العون الإنساني القاعدية، الممثل في لجان الطوارئ، والمجتمع المدني التقليدي الممثل في الإدارة الأهلية، الممثل في الطرق الصوفية. وبالتالي كمثال مثلا، خلينا ندي مثال مثلا، في منطقة ما مثلا تميل بالولاء لطريقة صوفية محددة، يعني مثلا منطقة الزريبة في كردفان، بديهي جدا انه يكون ضمن لجان المراقبة الميدانية من يمثل أسرة الراحل العظيم الشيخ عبد الرحيم البرعي، وبالتالي دي بيكون لها مرجعية. ايضا من يمثل مثلا بيت النظارة الإدارة الأهلية مثلا في منطقة المزروب مثلا آل سهل يعني، وكذلك مثلا في مناطق اخرى. يعني ده بيقتضي انه يكون في دراسة سليمة جدا، كل منطقة من المناطق لابد يكون في دراسة دقيقة ومعرفة للناس الملمين بأنثروبولوجيا وجغرافيا وطبيعة هذه المناطق، ويتم الاختيار للجان الميدانية بما يضمن أنه من يمثلون هذه المنطقة في اللجان الميدانية يتمتعون بقدر عالي جدا من التقدير والاحترام. ومعروف المجتمع السوداني بيكين احترام كبير جدا للطرق الصوفية وللإدارة الأهلية، وأيضا المجتمع السوداني الآن بيكن احترام كبير جدا للجان الطوارئ التي أثبتت أنها فعلا قوة ضاربة جدا قدرت تواجه الوضع الإنساني المتردد جدا في خلال 3 سنوات من هذه الحرب. ده بالنسبة للجار الميدانية في وجود للمدنيين بصورة مكثفة بدعم طبعا وإسناد من المجتمع الدولي وبخبرات من المجتمع الدولي وبناء قدرات. أما على المستوى المركزي فتلقائيا هي بيكون في وجود مكثف للمجتمع الدولي وللشركاء وأيضا مع وجود تمثيل لطرفي النزاع أو أطراف النزاع في السودان.
0: طيب اللواء شرطة دكتور عصام عباس مستشار نظم التكنولوجيا تحليل البيانات ونحن نتكلم معك وبصراحة عبر راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية في السودان إذا كان حصلت في السودان المطلوب يبقى شنو؟ هذه الهدنة اللي انت اتكلمت عنها شرحت الترتيبات الفنية ليها والإطار الزماني والمكاني وآليات المراقبة والتحقق وكيف انه يشرك المدنيين لتثبيت هذه الهدنة ومراقبتها. طيب الهدنة دي إذا كان حصل شنو التحديات اللي ممكن تواجهها حتى إنها ما تقع؟
1: لو سمحت لي في عجالة أنا تكلمت عن بندين من بنود الترتيبات الفنية واللي هي البند بتاع تحديد الإطار المكاني والزماني والبند المتعلق بآليات المراقبة. أيضا مهم جدا إنه في ترتيبات الفنية يتم تحديد الأهداف القابلة للقياس عشان يكون عندنا القدرة بصورة مستمرة نحن على قياس مستوى أداء هذه الهدنة. مثلا لا بد من تحديد مؤشرات واضحة، العدد القوافل الإنسانية اللي بتصل بسلام، نسبة المرافق التي عادت للعمل، أعداد المستفيدين من الخدمات وغيره من الـ KYCs، غيره من مؤشرات الـ KPIs أو المؤشرات القياس الأداء الضرورية جدا لترقية وتجويد هذه الهدنة باتساق مع معدل الزمن، لأنه هي هدنة مربوطة بعامل زمني وحتى داخل العامل الزمني هي ممرحلة. يعني مثلا المرحلة الأولى من خلال 3 شهور حتكون مستهدفة هكذا. بالتالي إذن الأهداف القابلة للقياس مهمة جدا داخل إطار الترتيبات الفنية، ثم الجزئية المتعلقة بالتنفيذ المرحلة المتدرج. طبعا يصعب انك تقول والله عايز ننفذ هذه العملية الإنسانية لحظة واحدة في جميع المناطق الأربعة أنا شفت بها، لكن لازم يكون في خريطة بتاع التنفيذ متدرج تبدأ تلقائيا بالمناطق الأكثر إلحاحا. وأنا لما نقول المناطق الأكثر إلحاحا بقصد بها مناطق العمليات النشطة اللي ذكرتها قبيل في التقسيم المكاني والزماني، ودي التيم باتفاقية صارمة جدا مع طرفي النزاع بحيث أنه يضمن سلامة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عوائق، ثم تنتقل تدريجيا وفقا لمؤشرات القياس اللي تكلمت عنها تنتقل تدريجيا للمناطق اللي كانت مناطق عمليات نشطة زي الخرطوم والجزيرة والمناطق التي تحت سيطرة جهات غير الجيش والدعم السريع، وثم تلقائية المناطق الآمنة ولكنها استقبلت أعداد كبيرة جدا من النازحين. التنفيذ المتدرج هذا بيضمن أنه أثناء رحلة تنفيذ الهدنة الإنسانية نحن بجانب أنه جبرنا الضرر ووفرنا احتياجات المحتاجين نحن بدأنا نبني في ثقة متبادلة بين الأطراف إلى أن نصل للمستوى المطلوب من بناء الثقة. إذا أنا في تقديري دي 4 آيتيمز الأساسية المتعلقة بالترتيبات الفنية للهدنة الإنسانية.
0: طيب دكتور عصام وبصراحة فيما يتعلق بالهدنة كيف نشرك المدنيين في الهدنة إذا كانت حصلت في السودان؟
1: أنا في تقديري في الجزئية 4 من الترتيبات الفنية واللي هي المتعلقة بالتنفيذ التدريجي للعملية الإنسانية نحن لازم نصل لصيغة من الاتفاق الأخلاقي ما بين الجهات المانحة والمقدمة للعمل الإنساني واستيعاب التجربة السودانية اللي أنا بسميها دائما تجربة متميزة جدا اللي هي تجربة شباب لجان الطوارئ في كل السودان، وهي أنا من هنا من عبر إذاعة راديو دبنجا حقيقة أرسل تحية تعزيز وتقدير واحترام تام لهؤلاء الشباب اللي قادوا مبادرة عمل غرف الطوارئ في السودان، ومن خلال التنسيق ما بين غرف الطوارئ في السودان وأيضا من خلال التنسيق ما بين تجربة السودان في عمل التكايا. ومن هنا أيضا يعني نرسل تحية لمجموع رجال الطرق الصوفية الذين قادوا عملية التكايا وتقديم العودة الإنساني من خلاله. وبالتالي ممكن يتم تطوير آلية تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين الجراس روت أو المستويات القاعدية اللي بتتواصل مباشرة مع المتضررين. أيضا ممكن يكون في نوع من التعاون الكبير جدا في تنفيذ واحد من البرامج المهمة جدا في الغوث الإنساني اللي هو برامج الدعم النقدي المباشر، وبالتالي فيما يتعلق بالتحقق من الامتثال، فيما يتعلق بالتحقق من المستفيدين، فيما يتعلق بالتحقق من محاربة الفساد، ضمان أن لا يكون هنالك جيت كيبرز متحكمين في الأشياء. ودي كلها مجموعة من الوظائف ممكن يتم فيها تنسيق وتعاون ما بين الفاعلين الدوليين وما بين منظمات المجتمع المدني بمختلف تشكيلاتها، لكن أخص تحديدا هنا شباب غرف الطوارئ على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام، شنو التحديات البنيوية والتشغيلية اللي ممكن تغوط أو تطرشق الهدنة دي في السودان إذا كان حصلت؟
1: شكرا أستاذ كمال، ده سؤال مهم جدا. في تحديات بنيوية وتحديات تشغيلية قد تغوط فعالية الهدنة الإنسانية في السودان، وخليني أخدها في قسمين. أول شيء تحديات بنيوية، والثانية تحديات تشغيلية. وتحديات البنيوية دائما تحديات متعلقة باختلالات السياق الحاكم للهدنة، بينما التحديات التشغيلية دائما بتتعلق بعوائق التنفيذ على الأرض. التحديات البنيوية أنا خليه يتكلم على أنه في ثلاثة تحديات بنيوية أساسية: تعدد مراكز الغرار، واقتصاد الحرب، وقيام الثقة. بالنسبة لتعدد مراكز القرار، نحن ممكن ننظر له إذا تحدثنا عن طرفين، طرف بتمثل حكومة الخرطوم حاليا بعد عودتهم بالسودان هي الخرطوم، وطرف بتمثل الطرف الآخر الدعم السري وحكومة التأسيس. هذه الأطراف يعني زي ما أنا ذكرت تنعدم بينات الثقة بصورة كبيرة جدا. لا بد أن تستوعب الاتفاقية إنه ما عاد القرار حصريا على جهة محددة، وإنما يتطلب التعامل مع أكثر من جهة. واحد. اثنين، داخل التحالف الواحد أيضا في تعدد بتاع فرقاء. إذا مسكنا مثلا تحالف الخرطوم بنلقى الجيش، بنلقى الحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش، بنلقى كتائب الإسلاميين المتحالفة مع الجيش، بنلقى بعض الكتائب القبلية، بنلقى كثير جدا من التشكيلات اللي ماها تحت منظومة السيطرة وقيادة موحدة. وبالتالي لا بد من أخذ النقطة دي في الحسبان، لأنها قد تؤدي لاحتكاكات على مستوى الأرض غير صادرة من القيادة العليا، ونفس الغدر ممكن يكون على مستوى الدعم السريع، لأنه الآن الدعم السريع في الدعم السريع في بعض الحركات الدورفورية المتحالفة معه، في حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وغيره. وبالتالي دي كل التشكيلات دي بتخلي إنه في تعدد، ما في وحدة بتاعة قرار، ودائما عدم وجود وحدة قرار ممكن يتسبب في احتكاكات على المستوى القاعدي. ودائما الهدنة الإنسانية هي على المستوى القاعدة، عربات متحركة في طريق بيقابلوها ناس في ارتكازات أو أشياء زي دي، فبالتالي المستوى القاعدي هو اللي بيتأثر دائما. التحدي الثاني اقتصاد الحرب. هذه الحرب للأسف أفرزت سلوك اقتصادي مدمر جدا، أصبحت في شبكات محلية عندها ولاءات ضيقة، ولاءات للأطراف أنا تكلمت عنها، هذه قائمة على الاستيلاء على التعدين الأهلي والتقليدي وتهريب الذهب وتجارة السلاح والجبايات والنهب والسيطرة على المساعدات. فبالتالي هذه التشكيلات لا تنظر للهدنة الإنسانية كفرصة لإنقاذ المدنيين، بل بتنظر لها كنافذة مؤقتة لإعادة التموضع أو تأمين الموارد اللازمة لاستمرار القتال. بالتالي اقتصاد الحرب هو يعني واحد من التحديات، لأنه في أطراف من مصلحتها إنه هذه الحرب تستمر، نكون في حالة هذه الفوضى. التحدي الثالث اللي هو من التحديات البنيوية اللي هو غياب الثقة، وده نحن تكلمنا عنه عرضا، إنه الآن الثقة منعدمة، وعندنا تجارب سابقة بإنه في اتفاقيات هشة انهارت وعززت ثقافة الشك والارتياب. ونفس الشيء يعني إذا لم نحكم تنفيذ هذه الاتفاقية بإحكام ممكن يكون عندها ارتدادات سالبة جدا. فبالتالي مهم جدا التحوط لأنه كيف نقدر نبني الثقة، وزي ما أنا ذكرت قبل قلنا من خلال التنفيذ المتدرج ومن خلال التنفيذ المحكم لهذه العملية الإنسانية نستطيع أنه نبني الثقة، لكن يظل غياب الثقة واحد من التحديات اللي بتواجه العملية الإنسانية دي التحديات البنيوية. التحديات الثانية الصنف الثاني التحديات التشغيلية.
0: طيب لا شنو التحدي الثاني؟
1: أول تحدي اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات وضعف البنية اللوجستية ومحدودية القدرات المحلية. بمعنى ضعف منظومة السيطرة والتحكم دي متعلقة باتخاذ القرارات، إنه هذه القرارات تتنزل عبر القنوات إلى من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. بالتالي عادة في حالة ضعف منظومة السيطرة والتحكم لا تصل الأوامر الصادرة من القيادات العليا إلى الميدان في نقاط التفتيش والتماس، وده بيؤدي للانقطاع، ده بيؤدي إلى وضع بنلقى إن الهدنة تتماسك على المستوى القيادي لكنها تنهار على جسر أو تقاطع. بالتالي تحدي التشغيل الأول اللي هو ضعف منظومة السيطرة والتحكم، وكلنا متابعين في سياق الحرب السودانية. التحدي الثاني اللي هو ضعف بنية الاتصالات وتسييسها. الاتصالات هي الآن الشريان من خلاله بتتنزل التعليمات والأوامر والنظم والمتابعة والمراقبة، وحقيقة في ضعف شديد جدا في منظومة الاتصالات. أولا الاتصالات الرسمية للدولة محصورة فقط حاليا في مناطق سيطرة الجيش، مناطق سيطرة الدعم السريع، كل المساحة الجغرافية دي تنعدم فيها الاتصالات. أيضا هناك اتصالات غير شرعية منتشرة في مناطق واسعة من السودان، مواطنين بيستخدموا تقنيات الاتصال عبر الأقمار الصناعية لستارلينك من غير ما يكون عندها سند قانوني أو سند شرعي، وفي عوائق كثيرة جدا متعلقة ببنية الاتصالات ذات نفسها استخدمت كجزء من الحل. التحدي الثالث في التحديات التشغيلية اللي هو ضعف البنية اللوجستية وانتشار حقول الألقام. السودان فيه بنية حتى قبل الحرب، بنية الطرق والجسور بتعتبر بنية ضعيفة جدا، والفئة الأولى المستهدفة في مناطق دارفور وكردفان في مناطق وعرة جدا، أو كان في جبال النوبة أو في نية أدرك. مع الضعف الموروث أصلا للبنية التحتية جاءت الحرب دي زادت الأمر تعقيدا، واضف لذلك أنه حتى هذه الطرق الغير ممهدة وإنعدام الأسطول القومي للنقل إذا كان أسطول مركبات أو أسطول قطارات دي كلها منعدمة. أيضا بنجد أنه في حقول ألقام منتشرة، الطرفية الحرب هذه زرعوا كثير جدا من الحقول اللي بتستوجب انه لابد انه مع القوافل الانسانية لازم تكون هنالك فرق هندسية لتتبع عملية ازالة الالغام حتى لا تتحول العملية الانسانية لكارثة في مواجهة الفاعلين الانسانيين ذات نفسه ويتحولوا هم ايضا الى ضحايا. بالتالي هذه نقطة لابد من التحسب لها، وده تحدي ماثل حقيقي. والنقطة الرابعة في التحديات التشغيلية اللي هي ضعف القدرات المحلية الرسمية. الآن الدولة موجودة في جزء من السودان، في جزء كبير جدا من السودان ما فيه دولة، وطبعا العملية الإنسانية بتتم بالتنسيق مع الدولة على أدنى المستوى. السودان هيكليا بيتشكل من 18 ولاية، هذه ال 18 ولاية موزعة في 186 محلية، ال 186 محلية موزعة في 576 وحدة إدارية، وكل وحدة إدارية مقسمة إلى عدد. نحن في السجل المدني كان دمار رصدنا أنه الـ 576 وحدة إدارية بتتشكل منها حوالي 29,120 وحدة شعبية اللي هي Public Administrative Unit اللي هي وحدة شعبية عامة اللي هي أصغر وحدة إدارية الحي. وفقا لهذه الهرمية بنلقى أنه الدولة منهارة في كثير جدا من الأشياء، قد تكون على مستوى الولاة وبعض المحليات، كثير جدا من المحليات الآن لا توجد فيها دولة، الدولة منعدمة بالكامل في مناطق العمليات وفي مناطق دارفور وكردفان وجنوب النية الأدرك وجنوب كردفان، وحتى مناطق الخرطوم والجزيرة بدأت تتعافى تدريجيا. بالتالي محدودية القدرات المحلية الرسمية دي أيضا واحدة من التحديات اللي حتعيق العملية الإنسانية، دي طبعا ممكن يتم معالجتها بالتنسيق المحكم اللي تكلمنا عنه مع غرف الطوارئ وشباب المقاومة المنتشرين على مستوى السودان.
0: طيب دكتور عصام عباس، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن نتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة ووقف إطلاق النار لأغراض إنسانية إذا كان حدث في السودان، وإنت قدمت لنا شرح مفصل حول التحديات الحقيقية إذا كان بقى في هدنة. دي التحدي اللي بيواجهه اللي هو متمثل في تحديات البنيوية، متمثل في تعدد مراكز اتخاذ القرار واقتصاد الحرب وغياب الصيغة، بالإضافة للتحديات التشغيلية المتمثلة في ضعف منظومة السيطرة والتحكم وضعف بنية الاتصالات في السودان وتسييسه وضعف البنية اللوجستية وانتشار الألغام ومحدودية القدرات المحلية والرسمية. دي بوضح لنا كيف إنه الموضوع معقد بتعقيدات بتاعت الحرب بتاعتنا الحالية اللي جارية، لكن لابد من أن يكون في حل للمسألة دي، ولابد من أن تكون في آليات ممكن تعالج التحديات دي. في رأيك دكتور عصام وإنت خبير أمني، شنو المعالجات الممكنة عشان نواجه نقدر في التنفيذ الهدنة دي تثبت إذا كان حصلت؟
1: طيب شكرا جزيلا كمال. طبعا احنا هنا قالوا ما في عقدة ما في لها حل، وبالتالي يعني كل هذه التحديات مقطور عليها إذا الناس أخلصوا النية. معظم الحديث الفادة بيتكلم على تعدد مراكب الغرار وإيه تحديات زي دي، بالتالي واحدة من الأشياء الأساسية لابد من إنشاء مركز تنسيق مشترك. مركز التنسيق المشترك اللي بيضم جميع أطراف النزاع حتى لا تستخدم البيروقراطية وسيلة في إعاقة العملية الإنسانية، حتى لا يتم تسليح العملية الإنسانية، حتى لا يكون الفاعلين الدوليين خاضعين لرغبات الطرفين، لابد أن يكون في مركز تنسيق مشترك. وأنا شخصيا بقترح أنه لتنفيذ العملية الإنسانية لابد من وجود مركز تنسيق إقليمي بقوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبإشراف وبرعاية مباشرة من الميسرين الدوليين تحديدا الرباعية، وبمشاركة طرفي النزاع والمجتمع المدني السوداني. ده بيشكل مركز تنسيق مشترك تقول له كل العمليات السيادية المتعلقة بتنفيذ. ده لا يعتبر طبعا سحب لسيادة الحكومة، لأنه الآن في تنازع للسيادة والضحية مواطن. هذا المركز فقط مختص مانديتد لعملية إنسانية لا غير، لتنسيق العملية الإنسانية لا غير، ولإزالة التنازع في الاختصاص لا غير. وبالتالي مركز تنسيق مشترك يضم جميع الأطراف النزاع والوسطاء الدوليين، ده مهم جدا. النقطة الثانية، أنا بحتقد أنه يجب ربط الالتزام بالهدنة بحوافز ملموسة. يعني أنت ما شرط تقول والله يا أخي حصلت اختراقات للهدنة بالتالي أطبق العقوبات كذا وكذا. يس المساءلة مهمة جدا، لكن كمان بنفس الغدر أيضا تكون في حوافز، بمعنى أنه كل ما تميزت منطقة وأبدع شبابة وليانة وفاعلين بتنفيذ عملية إنسانية محكمة تقدم لهم حوافز، مثلا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية، ونزيد لهم تدفقات المساعدات، ويحصل لهم ترقية للخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وبرامج دعم نقدي معززة. كده بنخلق نوع من التنافس الحميد بين المناطق كلها في إنها تبذل قصارى جهدها في إنها تقدم عملية إنسانية خالية من العوائق. النقطة الثالثة مهم جدا يا كمال، نفصل المسارات الإنسانية عن التحركات العسكرية حتى لا تكون، بحيث إنه مسارات العمليات الإنسانية مسارات محددة وواضحة ومحرم وممنوع فيها تحرك القوات العسكرية من جميع أطراف النزاع، ودي تكون بإلزامية داخل الاتفاقية، لأنه تحديد المسارات ده جزء مهم جدا، إنه هذه المسارات مسارات محمية ومسارات منزوعة السلاح ومسارات ممنوع فيها أي اشتباكات عسكرية مهما كانت الأسباب. حتى التحركات، أنا لا أتكلم عن الاشتباكات، حتى التحركات العسكرية مسارات العمل الإنساني محرمة لأي تحركات عسكرية. كل الغرض من الكلام ده إنه نحن نقدر نخلق لنا بيئة آمنة. لا بد من احتمال نظم مراقبة متعددة المصادر تشمل المراقبين الميدانيين والتوثيق ولضمان الشفافية ومساءلة الأطراف. أيضا ضمان وصول المساعدات بيتطلب معالجة هشاشة البنية اللوجستية، يعني مهم جدا عبر إنشاء ممرات إنسانية آمنة أو إنشاء ممرات الإنسانية الآمنة. وأيضا لا بد من التدخل عبر إعادة تأهيل المطارات، لأنه ما كل العملية الإنسانية حتتم بخلال العربات المركبات، في جزء كبير جدا حيكون عن طريق الطائرات. وخليها نستذكر نحن عملية شريان الحياة تمت في السابق، وكيف تم تأهيل عدد من المطارات لتكون هب مراكز تجميع للمساعدات الإنسانية. أيضا لا بد من يكون في دعم لأساطيل النقل المناسبة. أنا تكلمت قبل عن نقطة مهمة جدا اللي هي إزالة الألغام ومخلفات الحرب، وده بيقول إنه المناطق التي يشتبه بإنها عبارة عن حقول الألغام، ما في شخص بينفي إنه طرفي الحرب زرعوا كمية من الألغام، وبالتالي لا بد إنه تكون الفرق الإنسانية مزودة بفرق هندسية متخصصة في عملية نزع الألغام. ونحن نعلم إنه الأمم المتحدة عندها عندها وحدة متخصصة في عملية نزع الألغام، ودي ممكن تكون جزء من العملية الإنسانية في السودان، لأنه بلا نزع الألغام يصبح تحركات الفاعلين الإنسانيين على الأرض فيها درجة عالية جدا من الخطورة. الحل الثالث اللي هو أنا كنت بشير له في البداية، اللي هو أنه العملية تنفذ بالتدرج، بحيث أنه نبدأ من المناطق الأكثر تضررا ثم ننتقل إلى المناطق الأخرى تدريجيا، وبمؤشرات قياس واضحة جدا، وبإحصاءات واضحة جدا، وتحاليل بيانات متماسكة، ويقاس الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يتم بالتدرج وفقا لهذه القياسات. والنقطة الأخيرة والمهمة جدا اللي هي، وأنا كررتها أكثر من مرة يا كمال، إحكام التنسيق ما بين الفاعلين الدوليين الإنسانيين وما بين القواعد في المجتمع السوداني، سواء كانت غرف الطوارئ أو كان الفاعلين منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال القوس الإنساني في السودان. دي بصورة عامة ممكن تدي شكل حلول ممكن تكون كيف ومضمنة داخل، أنا بتكلم تحديدا داخل الإطار الفني للهدنة الإنسانية، وتكون مضمنة بصورة واضحة جدا، ويتم فيها مشروع بتاع بناء قدرات وتأهيل للشباب في إنه كيف يقدر ينفذ عملية إنسانية وفقا لمتطلبات القياسية.
0: طيب دكتور

0: النقطة، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة أو وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية المطروحة الآن إذا كان حصلت الهدنة. لكن في سؤال دكتور عصام، إذا كان بقى ما في هدنة، وضع زي الوضع بتاعنا الحسة يعني إحنا قاعدين فيه ده، في رأيك أنت كزور خبير عسكري شنو ممكن يبكى؟
1: أنا لا أتمنى أنه يفشل الميسرين في الوصول إلى الهدنة، لكن هو برضو وارد أنه قد لا يتم الوصول إلى هدنة، وده معناها مزيد من المآسي. طبعا ده بيقتضي لأنه بدل الوصول لاتفاقية قومية، هنا حيضطر الميسرين للوصول إلى اتفاقيات جزئية مع الأطراف المختلفة، قد يضطروا لتوقيع اتفاقية مع حكومة في مناطق سيطرتها، مع الدعم السريع في مناطق سيطرته، مع عبد الواحد محمد نور في طويلة وعبد العزيز الفيلو في جنوب كردفان، مناطق التي تحت سيطرته. وده تلقائيا هو مؤشر مؤسف جدا، لأنه نحن في طريقنا إلى انقسامات لا قدر الله. الجائع لا ينتظر، والمريض لا ينتظر، والخائف لا ينتظر. مهما كان إنه لا بد يعني من الضغط بكل الوسائل يعني الممكنة، ومهما كانت درجة قسوتها إنه تنفذ عملية إنسانية، حتى ولو يفترض الحال تدخل في تنفيذ عملية إنسانية بصلاحيات مجلس الأمن إذا كان طرفي الحرب تعنتا ورفضا إنه ينفذ عملية إنسانية. فحياة الإنسان ليست بالأمر السهل، وشفاء المريض ليست بالأمر الميسر السهل، وأيضا يعني تأمين النساء والعجزة والشيوخ الأطفال ليس بالأمر اليسير، ودي قضايا إنسانية وأخلاقية ودينية في المقام الأول. وأتمنى أن لا يجبر المجتمع الدولي إلى الإقدام إلى خطوة إجبار الطرفين قسرا للقبول بهدنة إنسانية، وأن يرضخا لرغبة الشارع السوداني في المقام الأول بوقف هذا النزيف الذي لا مبرر له، والانخراط في تفاوض جاد مع الميسرين لتوقيع هدنة إنسانية بموجبة ينعم الإنسان السوداني بالأمن. وأقول يا كمال إنه الهدنة الإنسانية في حد ذاتها بالإضافة لإنها يعني قدمت العون الإنساني هي العتبة الأولى نحو بناء السلام المستدام وترميم المجتمع السوداني مما أصابه من تداعيات هذه الحرب اللعينة.
0: طيب دكتور عصام، النصيحة شنو اللي ممكن تقدمها بالنسبة للقوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني اللي هسهم خارج اللعب وقاعدين في الراجة، إذا كان حصل الهدنة المفروض يعمل شنو؟ وعشان إنهم هم يكون جزء منا.
1: أنا شايف حقيقة القوى المدنية الكبرى يعني داعمة بشدة جدا لمجهود توقيع اتفاقية، وداعمة بصورة كبيرة جدا لجهود الرباعية، وشفت بيانات صادرة من صمود بأنها بتدعم الرباعية بصورة كبيرة جدا وجهات تانية وكل أخرى. وده بيقتضي أن القوى المدنية لابد من انخراط أكبر مع الميسرين. أيضا الكلام بيمتد والنصيحة بتمتد للميسرين ذات نفسهم أنه لا يتجاهل القوى المدنية، قد يكونوا منزعجين لعدم أو القوى المدنية الكبرى فيما بينه، لكن بنقول ده طبيعة الأشياء، ولا بد أنه على الأقل القوى المدنية الكبرى سواء كان الصمود أو الكتلة الديمقراطية وغيرها إنه يكون جزء من عملية التفاوض فيما يتعلق بالوصول إلى هدنة إنسانية، وأن لا يتم تجاوز يعني من غير المقبول أن يتعمد الميسرين تجاوز هذه القوى المؤثرة، وإنه القوى دي يعني أيضا تنشط على مستوى المجتمع السوداني في التبشير بهذه الهدنة، لأن الهدنة دي فقط ليست يعني إشباع الجائع وشفاء المريض، وإنما هي أيضا فيها تعافي لنسيج المجتمع السوداني مما لحق به من تضرر كبير جدا بسبب هذه الحرب.
0: اللواء شرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، ونحن بنتكلم معك وبصراحة في راديو دبنجا حول الهدنة الإنسانية وضرورتها في السودان اليوم، إذا كان حصل ممكن الناس يعملوا شنو؟ ممكن تقول لنا كلمة أخيرة ممكن تقولها وبصراحة لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن شنو؟
1: أنا حقيقة في الختام بقول الهدنة الإنسانية في السودان قيمتها ما بعدد الأيام التي تصمت فيها، بل بقدرتها على تخفيف معاناة الناس وإعادة بناء الثقة بين المجتمع والدولة وفتح أفق سياسي جديد يضع علينا حد لدائرة العنف. وبالتالي حينما نصمم هدنة إنسانية بترتيبات فنية دقيقة فيها مراقبة وفيها مشاركة وفيها استفادة من طاقات الشباب ولجان المقاومة وغرف الطوارئ، فبتتحول تلقائيا من مجرد إجراء إسعافي

0: إلى منصة لبناء سلام حقيقي. بالفهم ده أنا حقيقة يعني أتوجه بنداء لطرفي هذه الحرب، الجيش السوداني الذي نكن له احترام وتقدير وهو مؤسسة ذات تاريخ ضارب في عمق المجتمع السوداني ومؤسسة نحسب أنها مهمومة بأمن المواطن السوداني واستقراره، ونداء أيضا إلى الدعم السريع بحيث أنه هو جزء من المكون العسكري في السودان، ونداء إلى جميع حملة السلاح في السودان أن كفى سفكا للدماء وكفى عذاب وكفى معاناة، ضعوا السلاح، ضعوا أيديكم في بعض. هذا الوطن يسعى الجميع، تتفاعل فيه برصدان مع جنينة، وتتفاعل فيه حلفة مع كاودة، وتلتقي فيه القضارف مع زالينجي، وتلتقي فيه نيالة مع عطبرة. وطن متماسك، متحاب، متعاضد بإذن الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا للواء الشرطة دكتور عصام الدين عباس أحمد، مستشار نظم وتكنولوجيا تحليل البيانات، على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجا. شكرا لك دكتور عصام.
0: شكرا جزيلا أستاذ كمال، شكرا لراديو دبنجا.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، ومن دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة جديدة من دبنج راب. ابتدى المشوار. رغم الظروف الصعبة الحاصلة وتأثيرها الكبير على الاستوديوهات والإنتاج في السودان، إلا أنه مبدعين الراب السوداني قدروا يقلبوا التحدي ده لإنجاز، وفتحوا لهم بيوت إبداع ومنصات قوية جدا في الغربة، من الغاهرة ولحد شرق إفريقيا. الطلعة دي ما كانت مجرد سفر، دي كانت خطوة وصلت صوت الراب السوداني للعالمية وفرضت مكانته، لدرجة إنه خلت كبرى شركات التوزيع العالمية بتفتش ورا السودانيين الرابر وتوقع معاهم شراكات وعقود. حلقة جديدة بتشهد ميلاد رابر جديد وأغنية جديدة. بك جوطة منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم، كيف حالكم يا مستمعين دبنج راب؟ إن شاء الله حلقة الليلة تكون حلوة وجميلة بكم.
2: جوطة جوطة حلام الهينا جوطة جوطة جوطة حلام الهينا جوطة حلام الهينا جوطة جوطة جوطة جوطة.
3: أنا سايق الكل، أنا بايلت ومعدي وفات وخاطر حسي، ما برد هنا الجالو إلا شفتك ولقيتك بزنس.
0: بداية كلمنا عنك وعن بداية المشوار في الراب.
1: أنا كجوطة بدأت رحلتي في الراب عامة، كنت في البداية إدارة أعمال كنت أدير لأصحابي العمال تعادهم في الراب عامة، يعني كنت ماسك لهم أي حاجة تخص الراب، يعني مثلا التفاصيل الغاني، المواقع، التصوير، حنصور وين، حنسجل وين، حنعمل شنو كده. فالحمد لله والدنيا كانت ماشي حلو شديد. فيوم من الأيام عندي واحد صاحبي قال لي تاجوتا كده ما تجي تغني معانا كده، يحاول جرب خش معانا كده في السين وكده، جرب معانا شوف كيف نظامك. فوالله كلهم كانوا شنو بشجعوني انه اجرب كده خش، شجعوني انه خشيت. فدخلت وانا اصلا كان عندي اصلا عامه يعني خلفيه عن شنو، عن الموسيقى والفنانين وكده، بالنسبه لي كان عكس حياه كثيره. دي الحاجه اللي خلتني يعني شنو انا يعني اجتهد فيها، يعني كنت بكتب زمان يعني، لكن ما حصل يوم مثلا غنيت ولا خشيت وقفت غنيت وكده. ويعني كان عندي مفضلين بالنسبه لي عن الاساطير، بسمع الاساطير نوتوباك 50 سنت بيجي دي ام اكس، ديل هم اللي حبوني كان فيها حاجة اسمها راب. واكتشفت انه الراب ما مجرد ما تسمع وخلاص، الراب بيدي مساحة حقيقية لتعبير الحاجة جواك. لكن بعد ذاك حاولت ان شنو اتعمق اكتر عن الراب وثقافة الراب، وخصوصا الراب السوداني. الراب السوداني ده يعني حاجة تانية. لكن عندي ايمان ان كل تراك بكتبه هو خطوة، أقرب للحلم، وكل كلمة طالعة من القلب ممكن توصل لقلب زول تاني ويلاقي نفسه فيها. هدفي إني أقدم محتوى خاص بي يعبر عن الواقع الأصلي، عن الراب والتحديات، وأبني بصمة خاصة لي في عالم الراب بخطوة.
0: وليه اخترت الراب على وجه الخصوص إنه يعبر عنك وعن مواضيعك؟
1: اخترت الراب لانه الفن الوحيد اللي حسيت به انه بيحول الالام لفن. الراب ما مجرد مثلا ايقاع وكلمات وخلاص والجوده، هو وسيله اقدر احكي بها قصصي وتجارب الحياه اللي مريت بها وشفتها قدامي. الراب اداني مساحه اتكلم عن حاجات مرات الناس بتخاف تحكي او تقول مشاعرها، ما بتقدر تقولها، لكن كل بيت راب بالنسبه لي هو جزء من تجربه وإحساس حقيقي. عشان كده لقيت نفسي في الراب، ما اختيار بالنسبة لي، بقى أسلوب وحياة وطريقة أشوف فيها وأفهم بيها العالم.
0: وشنو المعايير اللي بتتبعها أو بتخدها في عين الاحتبار لما تجي تختار أغنية أو لحن؟
1: أنا ما بختار اللحن بطنيني، بس بختاره بإحساسي، لأنه اللحن يكون واصلني صح وقادر يحرك حاجة جواي. بقوم بعد ذاك بشوف هل اللحن مناسب للفكرة والرسالة اللي عايز أقدمها ولا لا، وفتش كمان على اللحن يخليني أطلع أحسن ما عندي في الكتابة والأداء، لأنه اللحن القوي بيساعد الكلمة توصل بصورة أعمق. فبالنسبة لي اللحن ما بس موسيقى وكده، هو جزء من القصة اللي أنا بحكيها.
0: بصورة عامة كيف شايف السين السوداني؟
1: بصورة عامة شايف السين السوداني فيه تطور كبير ومواهب قوية جدا في الفنانين قدروا يخلقوا هوية خاصة بهم ويخلوا صوتنا عامة يوصل للعالم كله ولناس كتار. الحياة جميلة انه التنوع بيقى كتير ما حاجة بس ما في زول ثابت يعني بيقى الناس بيقى شنو كل واحد بيبدع في شنو في قدراته وكل زول بيقى يحاول يقدم اسلوبه وشخصيته بطريقته الخاصة. صح لسه في تحديات من ناحية الانتاج والدعم والانتشار والجودة لكن الحماس والابداع الموجودين في السين بيدوا احساس انه المستقبل جاي لجميل شديد والله.
0: وجميل الأغنيات من دبنجا راب أغنية جديدة وحصرية على دبنجا.

انا سايق الكل انا بايلوت ومعدي وفات وخات الهيكسي ما برد هنا الجالو الا شفتك ولقيتك بزنس يا شباب دقيقه معلومة مين زي الايكو سيستم حقيقه ما بحب الشو شفت الحاصل لقيتك يلني ببدا اعتبر جحن في الخميس كل عارف ان كله داير قيس كله داير قيس كله احفظيه صاحب الوهمي ابعد من الخسيس امسك عندي قيس ربي جوا راسي كله قاعد

0: وكذا انتهى المشوار، على أمل أن نتقابل الأسبوع الجاي وانتم في أتم الصحة والعافية. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الجمعة 12 من شهر 6 سنة 2026. عناوين الأخبار: قتلى وجرحى في هجمات بالطيران المسير بمناطق سودري وحملة الشيخ والرهد بشمال كردفان وتندلت بالأبيض. القوى السياسية ومنظمات تدين استخدام الجيش والدعم السريع للمسيرات ضد المدنيين بشمال كردفان وتطالب بوقف الحرب. اليونيسف ترسل قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 8 شاحنات لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلن وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. مجموعة من القوى السياسية بينهم تأسيس وصمود والكتلة الديمقراطية تشارك في جلسة حوارية بمنتدى أوسلو في النرويج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قصفت طائرة مسيرة تابعة للجيش صباح الخميس رعاة كانوا يتواجدون بمورد مياه في قرية البقرية بمنطقة وادي الملك التابعة لمحلية سودري بولاية شمال كردفان، وأدى القصف الجوي المسير إلى مقتل راعي واحد وإصابة آخر ونفوق عدد من المواشي. وترفع هذه الحادثة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الأيام العشر الماضية بطائرات مسيرة في المنطقة إلى نحو 38 شخصا، وكان الجيش السوداني قد كثف عملياته الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين بالطيران المسير في محليتي سودري وحمرة الشيخ بشمال كردفان، ما أدى لوقوع عدد كبير من المدنيين بين قتلى وجرحى. وقال مجموعة محامو الطوارئ في بيان أن استهداف المدنيين والرعاة ومرافق المياه يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل المساعد الطبي بمستشفى الرهد والمتطوع بجمعية الهلال الأحمر أحمد يعقوب أثناء تأدية عمله. وقالت الوزارة في منشور لها أن المساعد الطبي قتل إثر تعرض عربة الإسعاف التي كانت تقلهم بمدينة الرهد في ولاية شمال كردفان إلى استهداف مباشر بطائرة مسيرة. وفي مدينة تندلتي هاجمت مسيرات الدعم السريع مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض مساء الخميس، وأسفر الهجوم عن تدمير محطة خدمة ومقتل عامل على الأقل. أدان حزب الأمة والمؤتمر السوداني ومنظمات مدنية استخدام طرفي الحرب لسلاح المسيرات في ولاية شمال كردفان، مما شكل معاناة في حياة المدنيين بالولاية التي تحولت إلى ساحة قتال ضار بين طرفي النزاع. وأشار بيان لحزب المؤتمر السوداني إلى أن طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينتي الأبيض والرهد بشمال كردفان يومي الأربعاء والخميس الماضيين، كما أن مسيرات الجيش قصفت لليوم السابع تواليا مناطق وادي المك أبو زعيمة والخشخاشة وعديد راحة والبقرية بمحلية سودري بشمال كردفان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين فضلا عن تدمير الممتلكات الخاصة وترويع الآمنين. قالت مجموعة محامو الطوارئ أن قوات الدعم السريع تحتجز أفرادا من أسرة واحدة منذ أشهر بعد اعتراض طريقهم في شمال كردفان أثناء سفرهم إلى أم درمان بولاية الخرطوم. وقالت المجموعة في بيان أن الدعم السريع اعترض في 26 من شهر 1 سنة 2026 مركبة مدنية قادمة من منطقة أم حوش بمحلية الطويشة بشمال دارفور، كانت تقيل 21 مدنية من أسرة واحدة بينهم 8 نساء و7 أطفال أثناء توجههم إلى مدينة أم درمان. وأشارت إلى أن القوات أوقفت المركبة في منطقة أم بادر بولاية شمال كردفان قبل ترحيل جميع من كانوا على متنها إلى مدينة نيالا، حيث أفرجت عن النساء وست أطفال بعد 4 أيام من الاحتجاز. وأفادت بأن الدعم السريع أبقى على احتجاز 7 أشخاص آخرين بينهم طفل ونقلتهم إلى سجن دقريس بمدينة نيالا. بدأت مجموعة من القوى السياسية السودانية أمس جلسة حوارية بمنتدى أوسلو بشأن الأزمة السودانية، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية النرويجية. وشارك في منتدى أوسلو رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرخاني، ورئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي بتحالف صمود عمر الدقير، والمتحدث الرسمي باسم تحالف تأسيس أحمد توجد، ورئيس كتلة الحراك الوطني الدكتور التيجاني سيسي. كما شارك في الجلسة كل من مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، وأعضاء الآلية الخماسية بجانب مبعوثي بريطانيا والنرويج إلى السودان. ويجمع المنتدى نحو 150 وسيطا دوليا وممثلين عن أصحاب المصلحة وخبراء النزاعات. اندلعت حرائق مجهولة المصدر والأسباب في منطقة بابو وعتريبا جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر الأسبوع الماضي، واستمرت لعدة أيام دون تدخل من السلطات، وأثارت مخاوف من تمددها للأحياء السكنية بعد أن تسببت في خسائر كبيرة بالمراعي الطبيعية التي يعتمد عليها المواطنين كمصدر رئيسي لتغذية مواشيهم. وقال الصحفي محمد عثمان الرضي لراديو دبنجا أن المنطقة وعرة وتبعد نحو 250 كيلومتر جنوب مدينة بورت سودان، ما يعقد من مهمة وصول الدفاع المدني. وأضاف في هذا الخصوص:
1: وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليه اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف السبب الرئيسي لاندلاع هذه الحرائق، بالرغم من المنطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان.
0: أعلن المجلس القومي لرعاية الطفولة أن نسبة الأطفال السودانيين الذين يعيشون في أوضاع الخطر بلغت نحو 71%. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للرعاية عبد القادر عبد الله أبو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لعمالة الأطفال، أكد أن أطفال السودان حاليا أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي والعنف والانتهاكات الجسيمة. وأضاف أن الحرب الدائرة في السودان ومنذ أبريل 2023 أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية للأسر، وتسببت في زيادة المخاطر المرتبطة بعمالة الأطفال والتسرب من التعليم والنزوح وفقدان الحماية الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي يستدعي استجابة إنسانية متكاملة تضع حماية الطفل في مقدمة الأولويات. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عن تنظيم حملة تطعيم وقائية تستهدف 54 قرية نائية في طويلة بولاية شمال دارفور بالتنسيق مع وزارة الصحة. وأوضحت المنظمة في بيان أن الحملة انطلقت في يوم 2 من شهر يونيو الجاري وتستمر 10 أيام عبر 5 فرق تتنقل بالحمير والجمال وسط تضاريس وعرة، فيما يعود قادة الفرق كل 3 أيام لتبريد اللقاحات واستكمالها. وتهدف الحملة بحسب أطباء بلا حدود إلى حماية الأطفال دون الخامسة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في شمال دارفور. أعلن الوفد المفوض من معلمي ولاية الجزيرة أن مدير عام وزارة المالية المفوض رفض الاعتراف بالوفد بأنه لا يمثل المعلمين، مبررا ذلك بأن الوزارة لا تتعامل إلا مع النقابة. وفي ولاية النيل الأبيض صرف منحة رئيس الوزراء المخصصة للمعلمين وحرم نحو 100 معلم من هذه المنحة عقابا على دعوتهم ومشاركتهم في إضراب شامل عن العمل مؤخرا قبل إجبارهم على استئناف العمل. وقال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر أن الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: لن تتوقف هذه الإضرابات، لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فده بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
0: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف عن إرسال قافلة مساعدات مكونة من 8 شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية والصحية لدعم 39 ألف شخص بمدينتي الدلنج وكادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت اليونيسيف أنها تنوي كذلك إرسال قافلة أخرى لمنطقة الدبابات بولاية غرب كردفان. وأوضحت اليونيسيف في بيان أنها أوصلت بالفعل إمدادات صحية وغذائية منقذة للحياة إلى مدينتي الدلنج وكادوغلي للأطفال والأسر الذين ظلوا معزولين إلى حد كبير بسبب أعمال العنف المستمرة. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية. وأكد التحالف أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الزراعي الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. وأضاف عضو سكرتارية التحالف والرئيس السابق للجنة الطوارئ إنجاح الموسم الزراعي فاروق البدوي الحسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
3: لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروتين الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل. على من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم غوت أولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدم أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع لإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده.
0: الخبر الأخير في النشرة: قررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة قررت الرفع حظر التجول مؤقتا لحين الانتهاء من بطولة كأس العالم، وعزت القرار لتمكين المواطنين من متابعة المباريات التي تستمر حتى الفجر، ودعت اللجنة إلى الالتزام بالضوابط التي سيصاحبها انتشار للقوات النظامية ولتأمين مواقع المشاهدة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 12 شهر 6 يونيو 2026. في الجولة دي لدينا المواد التالية: استهداف كوبري أردمتا بدارفور وتأثير ذلك على انسياب المواد الغذائية والإغاثة.
5: الانتقائية شنو يعني؟ أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية، يعني أنه كوبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية وكهربة الروسيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية.
4: تواصل الحراك في قطاع التعليم والدولة تتجاهل مطالب المعلمين.
2: فبدلا من السعي لحل المشكلة الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب.
4: سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل تحذر من تكرار إخفاقات الموسم الماضي.
3: لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش.
4: مناطق بجنوب البحر الأحمر تشهد حرائق متكررة.
1: يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه.
6: في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل.
4: كل هذا بعد الفاصل.
7: دبنجا أخبار لكل السودان.
4: أهلا بكم مرة أخرى. في ظل استهداف المنشآت المدنية بالطائرات المسيرة تم تدمير جسر أردمتا الذي يربط عددا من ولايات دارفور ويعتبر معبرا هاما لتوصيل الأغذية والإغاثة. على هذه الخلفية تحدث لراديو دبنجا الأستاذ مصطفى آدم المفوض السابق للعودة الإنساني بولاية الخرطوم.
5: تحية طيبة الأخوة في إذاعة راديو دبنجا على استمرارهم في التركيز على النواحي الإنسانية والمشهد الإنساني في إقليم دارفور. وعلى خلفية الحديث عن تدمير كوبري أردمتة وبالتأكيد هو كوبري حيوي وجسر استراتيجي بربط مدينة الجنينة بعدد من المناطق في ولاية غربي دارفور. الكوبري طبعا يعني حقيقة الحديث إذا قلنا الحديث عن الأعيان المدنية لابد أننا نتكلم من جانبين. يعني هو شايف إن شاء الله بما يسمى في حكومة التأسيس بأنه الموضوع ده هو استهداف. أنا ما أعرف هو طيب الانتقائية شنو يعني أنا ما داير يعني هو ليه انتقائية. يعني أنه كوبري أردمتة يكون هو أعيان مدنية و كهربة الروسيرس وربك ومروي ما تكون أعيان مدنية وضرب الأبيض بشكل يومي. فهي دي قضية لابد أن الناس تعي بأنه الوضع بتاع الحرب هو دي آثاره وآثاره الكارثية ما يعني لا تستثني أحد. وبالتالي أنا أفتكر يعني دمار الكوبري بالتأكيد يعني في الفترة دي بالذات في فترة الخريف حتكون عنده آثار كبيرة جدا في إطار نقل المساعدات الإنسانية والأدوية وكذلك عزل المجتمعات المحلية يعني بعضها البعض في إطار التواصل. لأن الكوبري والخريف حيكون في سيول في أمطار كبيرة جدا وحتكون آثار كارثية. أنا بفتكر أنه دي آثار وحتدفع يعني التمنى يدفع المجتمعات. يبقى كيفية الوصول وتوصيل المساعدات الإنسانية لابد من يعني ابتكار آليات جديدة. صح ممكن يكون طائرات الأمم المتحدة WB تمتلك أسطول كبير جدا ممكن هي تعمل إسقاط بالنسبة للمواطنين سواء كانت أدوية أو مساعدات إنسانية. فبالتالي أفتكر دي واحدة من الحلول. أما الحديث عن يعني تحقيق دولي ما دولي يعني لابد يعني يفهموا هؤلاء اللي يقولوا بيتحدثوا ذي. يعني نحن الآن إذا بنتكلم من الخرطوم بنتكلم هنا ما هو العيال مدينة الخرطوم دي أكثر مدينة يعني تدمرت هي ممكن تكون من الحرب يعني. يعني هي يعني كباري الخرطوم تدمرت المدارس الجامعات المستشفيات كلها تدمرت ده غير من المدن الثانية يعني. فبالتالي الحديث عن المسألة دي بس الطريقة الانتقائية دي بقى ما موضوع غير أنه موضوع ضار. يعني أنك أنت يوميا قاعد تستهدف فرضه بأعيام بشكل مكثف وبشكل مستمر ودائم. يعني حتى هي الكهرباء يعني هو المدن دي كثير من المدن بتعيش مرات لشهور في ظلام دامس لأنه بس تم استهداف للكهرباء. فأنا شاكر بتمنى أنه المواطنين يعني ينعموا بحياة آمنة بسلام ينعموا بتدفق يعني كبير للمساعدات الإنسانية والطبية ويتجنبوا يعني أي نوع من الانتهاكات اللي ممكن تكون ضارة في ظل هذه الحرب. شكرا.
4: يتواصل الحراك في قطاع التعليم وتتواصل الإضرابات في مناطق السودان المختلفة، وإجابة الدولة على ذلك هي الاستدعاءات والتنقلات التعسفية واستخدام الأجهزة الأمنية. الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين يزودنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الحراك.
2: الحراك الذي يشهده قطاع التعليم في السودان هو نتيجة حتمية لما يعانيه هذا القطاع من إهمال من جانب الدولة. المرتبات أصبحت الآن لا تساوي شيء، المرتبات لا تغوى على الوقوف أمام أي بند من بنود الصرف. تتفاوت المرتبات ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه سوداني إلى 200 أو 210، وفي بعض الولايات أقل من ذلك، في بعض الولايات الدرجة الأولى 150 والدرجة التاسعة 60 ألف جنيه. بالتالي لما تقارن هذه المرتبات الهزيلة بالدولار بتلقاها بتتفاوت ما بين 10 إلى 12 دولار إلى 45 أو 40 دولار أو أقل من ذلك. فده وضع مزري جدا بيعيشه القطاع بتاع التعليم في السودان، يمكن قطاع كل العاملين في الدولة. الحكومة بدلا من محاولة معالجة الأمر ويعني معالجة الخلل الحاصل في هذه القطاعات، لجأت إلى أسلوب النقل التعسفي والإعفاء من الإدارة للمعلمين أن نفذوا الإضراب، وأيضا الاستدعاءات سواء كان الإدارية من جانب إدارات التعليم في زي ما حصل في نيل الأبيض وفي الخرطوم وفي الشمالية وغيرها وفي كسلة، أو الاستدعاءات من جانب الأجهزة الأمنية التي تدخلت تدخل سافر في قضية المعلمين. فبدلا من السعي لحل المشكلة، الدولة الآن تتعامل مع المظلومين ومع المعلمين تحديدا بأسلوب التخويف والترهيب حتى يصمت المعلمون على هذا الواقع المزري. ولكن بنعتقد أنه هذه الأساليب جربت كثيرا ولم تنجح، لذلك سيستمر هذا الحراك في كل الولايات، ويمكن لن يتوقف هذا الحراك إلا ببلوغ الأهداف التي أعلنت المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور. الحد الأدنى الآن 12 ألف جنيه، لما تحسب إذا حسبنا إنه الدولار زي ما ذكر في يعني عندكم في قناة أو في راديو دبنج 5 ألف جنيه أو أقل بقليل، فالحد الأدنى لا يساوي أكثر من 3 دولار أو 2 دولار ونص يعني. فهذا واقع مزري. الحد الأعلى للمعلمين، وأتكلم عن الحد الأدنى، أتكلم عن الحد الأدنى للمرتب الأساسي للدرجة 17 العمالية والمرتب الأساسي بالنسبة للدرجة الأولى. إذا كان جملة المرتب للدرجة الأولى لا تساوي أكثر من 40 إلى 45 دولار، فبالتالي المرتب الأساسي أقل من ذلك بكثير يعني. فيجب معالجة المرتب الأساسي، يجب معالجة الحد الأدنى وتعديل المرتبات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، ما يذكره بعض المسؤولين في الدولة زي ما ذكر المدير العام لوزارة المالية في ولاية الجزيرة إنه البلد الآن في حالة حرب. بنعتقد إنه الكلام ده مردود عليه، البلد في حالة حرب ولكن لم تتوقف النسريات ولا البدلات ولا الصرف البزخي على أو على القطاعات الأخرى غير التعليم، لم يتوقف السفر للمسؤولين، لم تتوقف كل المظاهر التي تدل على وجود فساد في بعض المؤسسات. ف يعني الحرب لم توقف كل هذه الأشياء، طيب لماذا أوقفت تعديل المرتبات؟ بنفتكر إنه في مشكلة في ترتيب الأولويات في الدولة. التعليم والعاملين بأجر عموما ليسوا من أولويات الدولة الآن، لذلك المعلمون لما أضربوا يعني بيعتقدوا أنه هنالك ظلم واقع على هذه الفئة، ويجب أن يعاد النظر في كيفية التعامل مع ملف التعليم. لن تتوقف هذه الإضرابات لن تتوقف هذه الاحتجاجات من قبل المعلمين حتى تصل إلى نقطة يشعر فيها المعلم في كل السودان بأنه هو الآن بدأت الدولة تنظر له بعين الاعتبار. الحرب لم يعني تمنع الدولة من أنها تزيد مرتبات بعض القطاعات، فالتعامل بأكثر من مكيال مع العاملين بالدولة فهذا بيخلف غبن كبير جدا لدى القطاعات المهملة. لذلك نعتقد إنه الحل ليس في الإجراءات التعسفية وليس في الاستدعاءات والنقل التعسفي ولا في الإجراءات الأمنية، الحل في الجلوس مع الممثلين الحقيقيين للمعلمين لجان الإضراب الموجودة في كل الولايات والتفاكر معهم في كيفية معالجة هذه الأزمة. نحن كمعلمين أحرص الناس على استمرار العملية التعليمية، ولكن يجب أن يكون الحرص ده مستصحب معه من قبل الدولة حقوقنا كمعلمين.
4: حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من تكرار الإخفاقات التي صاحبت الموسم الزراعي السابق 2025-2026 والتي أدت إلى تدني الإنتاج في العروتين الصيفية والشتوية، مؤكدة أن المؤشرات الحالية تنذر بفشل الموسم الجديد ما لم تتخذ الدولة إجراءات وتدابير عاجلة لمعالجة المشكلات الهيكلية التي تواجه المشروع. على هذه الخلفية نستمع لبيان السكرتارية المقدم من قبل فاروق البدوي الحسن عضو السكرتارية والرئيس السابق للجنة الطوارئ.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل، بيان حول الموسم الزراعي السابق 2025-2026. لقد بدأ الموسم الزراعي 2025-2026 بالعروطيش الصيفية والشتوية متعسرا جدا ومن غير أي استعداد له، لا من قبل إدارة المشروع ولا من إدارة الري، بالرغم من تصريحات وزير الري السابق ومحافظ المشروع الحالي بأنهم قد تعاقدوا مع بعض الشركات لتطهير الغلوات وإزالة الحشائش والأطماع، وهذا دورهم والمناط بهم التحضير له من وقت مبكر، ولكنه لم يحصل على أرض الواقع. أما المزارع المغلوب على أمره لا حول له ولا قوة، ومعظم المزارعين لا يملكون قوت يومهم، خاصة بعد خروج الدعم السريع من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في مشروع الجزيرة بعدما تم نهب ممتلكاتهم ومدخراتهم من محاصيل ومواشي وأصبحوا صفر اليدين. بالرغم من ذلك دخل بعض المزارعين في العملية الزراعية وأحجم بعضهم نسبة لظروفهم مما حدا بهم لاستئجار أرضهم حتى يسدوا رمق أطفالهم الجياع، ومنهم من أصبح في ديون لدى التجار الذين كانوا يقترضون منهم وأولادهم أيام وجود الدعم السريع في مناطقهم. زائدا التكلفة العالية للعملية الزراعية من تحضير الأرض وارتفاع أسعار التقاوى والأسمدة والمبيدات وإيجار العمال ما زاد الطينة بلة. إن إدارة المشروع وإدارة الري من جهة والحكومة من جهة لم يقوما بواجبهما تجاه المشروع وتجاه المزارع، ولم يقدما أي مساعدة أو خدمة تذكر للدفع بإنجاح الموسم الزراعي، بل ترك المزارع يواجه مصيره لوحده بالرغم من ظروفه وعدم قدرته على مواجهة العملية الزراعية. لذلك قام بعض المزارعين الذين حالفهم الحظ بحفر بعشريناتهم من جيبهم الخاص وبالكاش، أما الذين لا يملكون المال اللازم تركوها على حالها ولم يقوموا بفتحها بعشريناتهم، وهذا دور الإدارة الزراعية أصلا ولكنهم لم يفعلوا. أيضا قام بعض المزارعين بتطهير الترع والميجرات الصغيرة من جيبهم الخاص وبالكاش لأصحاب الكراكات، ومنهم من قام بنظافتها عبر المناجل، ومنهم من تنازل عن قصاد وقصادين لأصحاب الكراكات، والقصاد يساوي 20% من المساحة الكلية والقصادين تساوي 40% من المساحة الكلية، كل هذا مقابل تطهير الغنوات، وهذا واجب إدارة الري ولكنهم لم يفعلوا، وهذه أسوأ سابقة في تاريخ مشروع الجزيرة. لذلك تعرض الموسم لمشاكل كثيرة جدا، كما سمحت إدارة المشروع والري بزراعة أراضي خارج الدورة الزراعية، بالرغم من قرار مجلس إدارة المشروع بإلغاء تصادع كل الأراضي خارج الدورة الزراعية وعدم السماح بزراعتها، وإلزام إدارة الري وإدارة المشروع بتنفيذ القرار كاملا. وهذه الأراضي تساوي مشروع موازي يستبلغ مساحتها أكثر من 200 ألف فدان كحددنا، وهي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم الري المنتظم ودخول المشروع في عطش في كثير من أقسامه، زائدا التأخير في زمن الزراعة الموصى به من قبل البعوث الزراعية، بالإضافة لعدم التسميد لارتفاع أسعار السماد وعدم مقدرة المزارع على شرائها. وهنالك كثير من المزارعين لم يقوموا بحراسة أرضهم بل تمت زراعتها من غير تحضير للتكلفة العالية لسعر فدان التحضير وعدم التقاوى المحسنة إلا في نطاق ضيق بعدما تم توزيع منحة تقاوى الذرة من منظمة الفاو، ولكنها جاءت متأخرة عن زمن الزراعة الأصلي، وهي كمية بسيطة بواقع الفدان كيلو ونص، ومعظم المزارعين الذين قاموا بزراعتها بعد هذا الوقت المتأخر تعرضوا لآفة الطير مما أدى إلى تلفها ولم يحصدوا منها شيء. لهذه الأسباب خرج كثير من المزارعين من دائرة الإنتاج وأصبحوا عرضة للمجاعة وفقدان أمن من غذائه في العروة الصيفية. أما في العروة الشتوية نفس الأسباب لم يتم إزالتها، لذلك تأخرت زراعة المحاصيل الشتوية عن موعدها الأصلي بسبب عدم تصحيح القنوات وعدم التمويل اللازم وعدم التحضير الجيد، وفي كثير من الأحيان عدم وجوده أصلا. هنالك بعض الأقسام لم تصلها المياه في وقتها في بعض أجزائها ومكاتبها، خاصة في القسم الشمالي الغربي وقسم البوتا وأجزاء من القسم الشمالي وأجزاء من قسم وادي شعير وبعض من قسم الهدى وبعض أقسام غرب المناقل والقسم الجنوبي وغيرها من بقية الأقسام وقسم الحبوبة، مما أدى إلى تأخير الزراعة في بعضها وعدم الزراعة في بعضها الآخر. بالرغم من القصور الواضح من إدارة المشروع وإدارة الري والحكومة، إلا أنهم قاموا بفرض ضرائب ورسوم باهظة جدا على المزارعين من غير وجه حق. من الذي فرض هذه الرسوم العالية بواقع الفدان 45 ألف جنيه وفي أي الوجوه صرفت، ما دام لم تنعكس خدمة المزارعين في ترعهم وبعشريناتهم وتم تحصيلها غسرا من غير مراعاة لظروف الحرب وظروف المجاعة التي أغرتها تقارير منظمة الأمم المتحدة. وهذه الرسوم تم زيادتها في العروة الشتية بواقع الفدان 50 ألف جنيه. الجملة في المشروع تساوي مع عدد الأفدن التي تم زراعتها 1,600,000 فدان أكثر من 70 مليار جنيه بالجديد و70 تريليون بالقديم، ما يعادل بالدولار أكثر من 17 مليون دولار، مما زاد من تكلفة الإنتاج، بالإضافة لم يكن هنالك سعر تركيز لمحصول القمح حتى يستطيع المزارع عبره بيع محصوله بسعر مجدي يغطي التكلفة ويرفع فاتورة ربحه، بل ترك للتجار وسعر السوق وأصبح عرضة للابتزاز والخسارة الفادحة التي أدخلت كثير من المزارعين في ديون، خاصة الذين تم تمويلهم من البنك الزراعي وبعضهم خرج من دائرة الإنتاج نهائيا بسبب ذلك. هذه الأسباب التي ذكرناها آنفا أدت في النهاية إلى تدني في الإنتاجية في العروتين الصيفية والشتوية، إذ بلغ متوسط إنتاج الذرة 4 جوالات والعدسية 3 جوالات والفول السوداني 12 جوال والقطن 7 قناصير. أما محاصيل الذرة العروة الشتوية متوسط فدان القمح 5 جوال والكركبي 3 جوال والفول المصري 3 جوال. أما أسعار المحصولات لا تغطي التكلفة وهي كالآتي: جوال القمح 120 ألف جنيه والذرة 120 ألف جنيه والكبكبي 220 ألف جنيه والعدسية 250 ألف جنيه والفول المصري 350 ألف جنيه والقنطار القطن 250 ألف جنيه والفول السوداني 50 ألف جنيه. أما أسعار مدخلات الإنتاج: سعر جوال اليوري 150 ألف جنيه والداب 250 ألف جنيه وجوال التقاول القمح 250 ألف جنيه وتحضير الفدان 150 ألف جنيه بالإضافة للحصاد يسأل فدان 120 ألف جنيه. سعر الجوال الفاضي 240 جنيه بالإضافة للأعمال الأخرى مبيد حشري وحشائشي وتكلفة الفدان جملة أكثر من 1,200,000 فدان. عليه نطالب بلجنة مراجعة ومحاسبة لهذه الأموال التي تم تحصيلها من المزارعين وأين صرفت، لأنها لم تنعكس خير من المزارعين. ما هي الجهة التي تحصلت والتي استلمت؟ والله المستعان.
4: شهدت منطقة بابو وعتيربة بمحلية عقيق بجنوب البحر الأحمر حرائق واسعة النطاق خلال الأيام الماضية وسط تصاعد المخاوف من امتداد النيران إلى المناطق المأهولة بالسكان واستمرار الخسائر في الثروة الحيوانية والغطاء النباتي. حول هذه الحرائق تحدث لراديو دبنجا الصحفي محمد عثمان الرضي.
1: لا شك الحرائق التي اندلعت في منطقة جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر بشرق السودان تعتبر من الظواهر القريبة والظواهر الجديدة والظواهر الحديثة التي ظهرت خلال الأيام الماضية. وقطعا هذه الحرائق خلفت خسائر كبيرة جدا، لا سيما أن المواطنين في هذه المنطقة يعتمدون على حرفة الرعي، وهي تعتبر مناطق رعي غنية جدا بالحشائش، ويعتمدون عليها اعتماد كبير جدا كغذاء رئيسي إلى مواشيهم وإلى حيواناتهم، وهذه بمثابة خسائر كبيرة جدا. وحتى الآن لم يعرف

0: منطقة هي منطقة وعرة ومنطقة بعيدة، ولا توجد أتيام للدفاع المدني قريبة من هذه المنطقة، حيث تبعد هذه المنطقة من مدينة بورسودان ما يقارب 250 كيلو جنوب مدينة بورسودان، فلذلك يصعب على أتيام الدفاع المدني الوصول لهذه المنطقة في وقت اندلاع الحريق ليتم السيطرة عليه. وقطعا هذه الحرائق تعتبر من الحرائق الكبيرة جدا، ومن الحرائق التي أسهمت بصورة كبيرة جدا في خلق وضع كارثي في هذه المنطقة، لأن السكان هنالك سكان بسيطين ومصادر دخلهم محدودة جدا، يعتمدون على المرعى ويعتمدون على الزراعة. فلذلك نطالب من السلطات المختصة وسلطات الدفاع المدني بالاستعجال لاحتواء هذه الحرائق ولنشر تقرير يوضح أسباب هذه الحرائق.
1: كان هذا الصحفي محمد عثمان الرضي حول الحرائق بمنطقة بابو وعتربة، وتحدث كذلك لراديو دبنجة حول نفس الموضوع الصحفي هاشم عثمان.
2: منطقة حقيقة شهدت لأول مرة في تاريخها مثل هذه الحرائق، وهي بتمثل كارثة إنسانية وبيئية ولارتباطها بحياة الإنسان، لأن يعني الضرر بيلحق بالحيوان بيلحق بالإنسان، هو في حد ذاته يشكل خسارة كبيرة جدا، حيث تأكد تماما نفوق عدد كبير من المواشي بيعتمد عليها الإنسان في معيشته. الأمر الآخر واللي أصبح يشكل تحديث كبير جدا على المواطن، إنه الحرائق دي تمتد بصورة يعني جنونية إلى مساحات تانية محل تجمعات المواطنين في مناطق تربة وما جاورها من قرى، لأنه معروف في فترة الصيف بتنشط حركة رياح الإيتابيت أو الهبابية المعروفة في مناطق الساحل، وهذه المناطق تحديدا جنوب توكر وتوكر معروفة أن الرياح دي بتجي في فترة مايو وبتنشط بسرعة جنونية في حركتها، وهي ذات حسب يعني عدد المعلومات المعروفة أنه بتسبب حتى في حركة الملاحة، لأنه كمية الأتربة بتغطي مساحة واسعة من الأجواء، وده في حد ذاته يعني يمثل تهديد كبير جدا على حياة الناس في المنطقة دي. والأسوأ من ده إنه المناطق دي مناطق وعرة جدا، يعني تخيل إنه يعني مسافة بتحط امتداد مساحة جغرافية من عاصمة وحاضرة ولاية البحر الأحمر بورسودان، المناطق الجنوبية تتجاوز 200 كيلو محل الحدث نفسه، وآخر نقطة حدودية اللي هي منطقة قرورة مع الحدود الإريترية. يعني نحن لو تحدثنا عن إنه يتم إنقاذ الناس دي كيف، طريق غير مسفلت، طرق غير مهيئة على أساس إنه الناس تصل بسرعة جدا عشان ما تحاول تخمد الحرائق دي، عملية صعبة جدا، والمنطقة نفسها تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، على الاعتماد الرئيسي للناس بالنسبة لمصادر المياه والشرب على الآبار، ولا توجد إذا كانت محلية كبيرة زي محلية عقيق اللي هي الآن يعني مكان الحدث ذا، لا تتوفر فيها يعني فرق إنقاذ لإدارة الدفاع المدني، باقي المؤسسات اللي ممكن تكون يعني تأدي الدور لحين حضور إسناد أكبر من بورسودان ومحل وجود السلطة الحقيقية. والآن المواطنين تخوفهم الكبير في أنه الحرائق دي تمتد لمساحة أوسع من كده وتسبب في أضرار حتى على مستوى السكان، لأنه الحريق ده مجهول المصدر. يعني بصورة أخرى الحدث نفسها الآن تتطلب تدخل عاجل من إدارة الدفاع المدني، ودي ذاتها في حد ذاتها رسالة أنه تؤسس المؤسسات دي في المنطقة وتتوفر بحيث إنه دي تبقى عبرة ودرس.
1: بهذا أعزائنا

0: وصل ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
3: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفى قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا، توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
2: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيز حضرة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لدي ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلو النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المحترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في برتغال لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هنالك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات. ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا. وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرر في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات. يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل. وهذا هو ما يحدث الآن، لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا. من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر. لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني. لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون. بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لغضاء عادل وشفاف وأمين.
2: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحياه دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
3: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. نحن نتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جبايات طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد ومبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعة المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده إضافة أخرى، إنه عنده مشاكل بتاعت إنه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء تيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصة لمشروع الرهد، والإطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك إحنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج إلى معالجات استثنائية لا بد أن تقوم بها الدولة تهديد حقيقي للأمن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الأسباب اللي قلتها.
2: التمويل يعني حلوة كيف الناس أسي الموسم جاء خلاص يعني، ومعظم البنوك دي اللي تشيل فيهم من الناس اقتصاديين تكلمت معهم يعني الهرب دي أثرت عليها يعني المقارة حقتها انتهت، أظن رأس مالها ذاته انتهى بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
3: بالضبط. طيب المشكلة تحت التمويل أو شيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لأنه كبار المنتجين ده القادرين يحصل على أموال، وحقيقة هم يعني بدون ميزة نسبية من قبل البنوك، لأنهم بيعتبرون إنه الجهات إذا اتديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دي هم الكثير هم الضحايا لهذه المشكلة التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسع الآن للقطاع الزراعي يحد حقه بأنه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما أنشئ في الأول أنشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للأسف الشديد في الفترة الأخيرة البنك الزراعي توجه يعني تجاه أنه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكذا، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في حاجة في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السهناي في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
2: نعم.
3: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
2: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني هيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
3: المنتجات البتروليه.
2: ايوه بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بقماء يعني لنايده الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
3: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجي في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبعانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذلك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن ناسي منشوف حصل تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعية، فإيه قعد كده حلول المشاكل تكون شنو بالسلاح للأسف الشديد، فدي نحن نتمنى إنها ما تحصل، ونتمنى إنه الدولة تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكلة قبل ما تتفادى.
2: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني أنا شفت خبر بتاع حكومة ولاية سنار وزعت على المزارعين تقاوي يعني أدت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي ده على مستوى محلي بتاع حكومة ولاية يعني ما بكون عندها كثير ذاته لكن الدولة مفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن إنه زي ما قلت أنت السيناريو السيء ده نحن ما يحصل لنا يعني ما بيزول كنا نحتاج غاسة ولا إعانة ولا كده
3: نعم نعم طيب خليني بس أجيلك النقطة بتاعت ولاية سنار أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب فدي إن شاء الله تكون الولايات الثانية يعني تعاونت أو فتشت لتعاون مع منظمة الأغذية والزراعية العالمية بتمويل من جهات أخرى طيب دور الدولة في المدى القصير هي الدور الأكبر كل الدولة فالخطوط العريضة أنا في رأيي أنه الدولة وزارة المالية وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعية إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدنه طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق منطقة هرمز يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها لك الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو يعني قصيرة المدى بتكون تأخذ لازم طويل عشان تنمو خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد كويس وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية تلغى وتجميد الضرائب لهذا العام وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق لا التسويق لأنه دائما أما تجي تمويل تجي تمويل الصغار دي تقول له نحن نبيع لكم المحصول ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء
2: نعم بالحياة المفروض تحصل يعني غير كده سوري
3: نعم
2: يعني إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى
3: نعم.
2: فيعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة توفر لهم حبوب غذائية توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي
3: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى قدر كم نحن عندنا ما عارفين انه المفروض الدوله تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وتشوف المناطق اللي تحتاج توزع لها لا بد من يقوم بالدوله ذلك وما تستنى لغايه ما يجينا تجينا غاسه من العالم وقد تجينا وقد تاخر فدي مهمه جدا جدا الناس يحددوها من الليله عشان نعرف الجاب قدر شنو بين متوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني استنى عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدوله المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعة الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعة الصادر بتاع البورصان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
2: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
3: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بس نظرة للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي أنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، يعني حدارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدر البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان، زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر، مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسم، منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقة كردفان لإنتاج الدخن، المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل شخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما يدفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
2: أسلم، شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس، كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا، ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
3: إن شاء الله يا إبراهيم، جزاك الله كل خير، وإن شاء الله في لقاء آخر.
4: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأبو ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي. يعني والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ومن بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا. يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار، يعني بتظهر خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي، وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه، ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك غصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر، ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه، لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه أنا إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي، لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بيشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول لهم انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول، لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلي القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لإنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي، أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا العشو ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة دي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبك وهو بواصل في جرائم وإنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف. إحنا دارين الناس تصل عشان إحنا ذات يكون في محاسبة يكون في عدالة عشان إحنا نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابنوزة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله وما يمتيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية الإلكترونية وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل

0: الخدمات المصرفية ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي. وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بيوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات المطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
1: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
0: في البداية عايزين تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سوداباس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سوداباس؟
1: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سوداباس. وابتداء أقول إنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزل كلها في من أنت. ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاعتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي، ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لغت الأركان دي، بل حولتها وحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. فبصورة عامة الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات، بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم. لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية مثلا.

0: الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء زي دي. ثم بخصائص البايومترية، البايومتريك ميجرز بتاعته أو البايومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية. وثم لاحقا قد تضاف خصائص بايومترية أخرى، قد يضاف الدي إن إيه، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل. يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص. وأيضا في إستونيا، دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا، بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في UAA باس، وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي، وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية. لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وقيم الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة، سينجل بوينت أوف فيلير، بحيث إنه إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة، بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز، عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الانترنت. خدمة الانترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة، وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول اذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني الى الان. لكن هؤلاء ال 11 مليون قد يكونوا في مناطق مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستغلة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرغم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة يتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرغم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نحن نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني، بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموها IAM، وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرض، عقاب الفرض عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة، الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة. فأي من الأطراف دي إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقود المشروع برمته. يعني من الهام أنه تبنى الهوية الرقمية، لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود ل تذليل العقبات اللي بتواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وايضا واحده من فرص النجاح انه الان المجتمع السوداني اصبح بيتقبل التقنيه، الان حتى المناطق الريفيه اصبحت قادره على التعامل مع التطبيقات البنكيه كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيره من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفيه لاستخدام التطبيقات الرقميه، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن هذه ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من أجلها تم جمعها، وهو أغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وأيضا إحكام التنسيق بين السجل المدني، ولا بد من دعم وإسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لأنه عظم الظهر أو العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. فإذا ما كان العمود الفقري ده متين، المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الوضع الحاسي انتو شايفين كله حريق اللي حصل والمشاكل بين الدعم السريع والجيش، حصل الحريق كده والله بيسهيل الزريبة انتو شايفين اي زول الزريبة تنتمر نهائيا يعني تماما. فالآن انا اتمنى ان شاء الله الحرب يقف بين الدعم السريع والجيش وقف الحرب ده، الناس يكون في امن والسلام ولا يستغروا في الوضع.
4: اوقفوها لا للحرب.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، أطلقت وزارة الاتصالات والتحول الرقمي في السودان في شهر مايو الماضي مشروع الهوية الرقمية أو ما يعرف بسودا باس، باعتباره مشروع بيهدف لتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الحكومية إلكترونيا وتسهيل إجراءات إثبات الهوية وتعزيز الشمول الرقمي في البلاد. المشروع ده بيعتبر واحد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في السودان، لأنه حيساهم في تبسيط المعاملات الحكومية وتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية، ويمكن الجمهور من سداد فواتير المياه والكهرباء والإنترنت وغيرها من الأشياء دي، وأهم شيء الحد من التزوير وتحسين إدارة البيانات الحكومية. لكن في المقابل المشروع ده بيواجه تحديات كبيرة وبيطرح تساؤلات عديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية اللي بتمر بها البلد. ففي جانب التحديات مثلا تتعلق بضعف البنية التحتية الرقمية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وتأثيرها على خدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى صعوبات في الوصول إلى المواطنين في مناطق الحرب والنزوح. أما التساؤلات أو الأسئلة بتفرض نفسها بشأن حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والضمانات القانونية اللي بتكفل عدم استخدام هذه البيانات لأغراض غير مشروعة أو انتهاك خصوصية المواطنين، إلى جانب المخاوف من استبعاد بعض الفئات اللي بتفتقر إلى الهواتف الذكية أو خدمات الإنترنت. طيب، فما هي الفرص اللي بوفرها مشروع الهوية الرقمية للسودانيين؟ وما أبرز العقبات الفنية والتشغيلية اللي بتواجه المشروع ده؟ وهل البيئة التقنية الحالية في السودان مؤهلة لنجاح المشروع ده؟ وما الضمانات والمطلوبة لحماية خصوصية المستخدمين وتأمين بياناتهم؟ أعزائي مستمعي راديو دبنجا، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة المستشار والخبير في مجال تقنية المعلومات ونظم تحليل البيانات، اللواء معاش دكتور عصام عباس أحمد. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور عصام عباس في برنامج حديث اليوم.
2: طيب، شكرا جزيلا راديو دبنجا.
1: في البداية عايزينك تكلمنا كيف يمكن تحويل نظام الهوية الرقمية سودا باس لمشروع قومي وطني شامل جامع والاستفادة منه في المساواة في الخدمة بين المواطنين. كذلك المنظومة تعتمد على ربط السجل المدني بالخدمات المصرفية والحكومية، وما مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية وتدابير الأمن السيبراني في السودان لضمان نجاح مشروع سودا باس؟
2: معلوم أنه يعني وزارة الاتصالات والتحول الرقمي أطلقت في مايو 2026 مشروع الهوية الرقمية السودانية سودا باس. وابتداء أقول أنه العالم الآن بدأ يعني يخطو خطوات كبيرة جدا في موضوع الانتقال من النمط والمدارس التقليدية في بناء الهويات إلى مدارس أكثر حداثة وتستخدم تكنولوجيا المعلومات. لكن ابتداء خليني أقول حاجة عن مفهوم الهوية وتحولاتها التاريخية. الهوية باختصار يعني هي إجابة على سؤال من أنت، والإجابة على هذا السؤال ليست بالأمر السهل، دي إجابة موسعة جدا ممكن يكون فيها يعني عشرات التعريفات، لكن ممكن تختزر كلها في من أنت ويعني آليات إجابة الدول على السؤال ده حقيقة شهدت تطور كبير جدا خلال القرون. فالهوية التقليدية تاريخية طبعا قامت على ثلاثة أركان. واحد، الاحتراف المجتمعي في الأسرة، في العشيرة، في القبيلة، في المحيط الاجتماعي. ثم الدولة عن طريق الوثائق، شهادة الميلاد، سجل القيد المدني، الرقم الوطني، البطاقة الشخصية. ثم في هوية مرتبطة بالبيانات الحيوية، أو ركن ثالث متعلق بالبيانات الحيوية، البصمة والصورة والتوقيع كصفة حيوية عشان تربط ما بين حامل الهوية والهوية، حتى يعني يقول إنه في تأكيد بدرجة 100% أن هذه الهوية تمثل ذاك الشخص. وبالتالي وفقا للكلام دي، نحن لما نجي ننظر للهوية الرقمية هي ما لقت الأركان دي، بل حولتها ووحدتها في منظومة إلكترونية متكاملة بيتجاوز بها هي حدود الورق وتحديات المكان والزمان. ده بصورة عامة. الهوية الوطنية التقليدية والهوية الرقمية أصلا ما متنافسات، بل متكاملات في نموذج العلاقة الصحيحة بيناتهم، لأن الهوية الوطنية ممثلة في الرقم الوطني بالسجل المدني بتشكل الأساس القانوني والاحتراف الرسمي بوجود الشخص، معرفا بخصائصه البيوغرافية، مثلا الاسم، تاريخ الميلاد، النوع، المنطقة، الأشياء دي، ثم بخصائصه البيومترية، البيومتريك ميجرز بتاعته أو البيومتريك فيتشرز، صورة الوجه، البصمة المدنية، وثم لاحقا قد تضاف خصائص بيومترية أخرى، قد يضاف الدي ان اي، قد تضاف بصمة الصوت. كل البصمات الحيوية هي جزء من معرفات الشخصية. الاحتراف ده هو بشكل المدخل اللي بيغذي منظومة الهوية الرقمية اللي بتعمل كأداة تشغيل، يعني بيتيح التعريف الإلكتروني للمواطن التفاعل مع الخدمات الحكومية والبنكية والصحية والتعليمية وغيرها بصورة مؤكدة. والعالم عموما يعني فيه تجارب كثيرة جدا، نذكر منها تجربة الأدهار في الهند، تم تسجيل 1.3 مليار شخص، وأيضا في إستونيا دولة رائدة جدا رغم أنها دولة صغيرة المساحة وقليلة السكان، لكن قدمت تجربة متقدمة جدا بدليل أنه الآن 99% من الخدمات تقدم عبر المنصات الإلكترونية. الإمارات العربية قدمت دولة تجربة متميزة جدا في اليو اي اي باس وارتبطت بها كل خدمات الدولة. حتى عندنا في أفريقيا مثلا رواندا قدرت تقدم تجربة متقدمة جدا في الهوية الرقمية. السودان أخيرا دخل العالم دي وبذات الفهم المطروح للهوية الرقمية، لكن حقيقة نكون واضحين يعني أنه مشروع بالحجم ده لازم يكون فيه تحديات كبيرة جدا، وده محور اللقاء دي. التحديات دي ممكن نخطها في 3 أقسام: تحديات تقنية، وتحديات قانونية، وتحديات تشغيلية أمنية. التحديات التقنية هي تحديات دائما مقدور عليها، يعني أضعف الحلقات في التحديات هي الحلقة التقنية، لأن هذه تكنولوجيا ممكن يتم توفيرها وبناء القدرات وغيرها من الأشياء متى ما عولجت التحديات التقنية. وأهم التحديات اللي قدامنا إنه النظام إلى الآن يبدو نظام مركزي، بمعنى إنه ما عنده ملتي بوينتس، بالتالي ممكن يكون بيعاني من عقدة أو ما يسمى بالعقدة الحرجة الوحيدة single point of failure، بحيث أن إذا توقفت المخدمات ممكن النظام ينهار بصورة كبيرة جدا. فدي من التحديات اللي لابد من النظر فيها، والموازنة ما بين الخدمات السحابية الخاصة وما بين بناء خوادم مملوكة للمشروع موزعة في مناطق مختلفة بحيث أنها تضمن استمرارية الخدمة في شكل سلاسل أو كتل بيانات بلوك تشينز عشان تضمن أنه الخدمات لا تتوقف إذا توقفت أي نقطة من النقاط الموجودة في النظام. التحدي الثاني في ضعف البنية التحتية الرقمية. السودان بيعاني حقيقة من ضعف كبير جدا في البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها خدمة الإنترنت. خدمة الإنترنت أصلا قبل الحرب كانت ضعيفة، ثم جاءت الحرب دي يعني تمت الناقصة وأصبح جزء كبير جدا من مناطق السودان خارج التغطية، وحتى المناطق اللي ممكن تعتبر آمنة بنلقى إنها بتعاني من إشكاليات متعلقة بأبراج الاتصالات والبنية التحتية الضرورية لهذه الأبراج عشان تعمل، وبالتالي النتورك عموما فيها إشكاليات. التحدي الثالث اللي هو الآن في تطبيقات شغالة بصورة كبيرة، تطبيقات في البنوك، تطبيقات في الاتصالات، منصات حكومية، ومحتاجة إنها تتكامل مع تطبيق الهوية الرقمية. وبالتالي أيضا في التحدي بتاع إجراء تحديثات على هذه الأنظمة، يعني مثلا تطبيق بنكك محتاج لأنه يجري تحديث بحيث أنه يضاف إلى إجراءات التسجيل في الحساب، تسجيل الحساب ممكن يكون تعريف الشخصية عن طريق الهوية الرقمية سودا باس. والتحدي الرابع متعلق بالسجل المدني. نحن بنعرف أنه الهوية الرقمية تعتمد بصورة كبيرة جدا على السجل المدني، والسجل المدني يعني قطع شوط كبير جدا، واعتقد حوالي 37 مليون سوداني تم منحه الرقم الوطني، ومتبقي حوالي ممكن نقول إذا كان 48 مليون سوداني متبقي حوالي 11 مليون سوداني إلى الآن. لكن هؤلاء 11 مليون قد يكونوا في مناطق النزاعات، مناطق غير آمنة، وأيضا في المناطق المستقرة، لأن السجل المدني توقف فترة طويلة جدا قبل أن يستأنف العمل بتاع استخراج الرقم الوطني. بالإضافة لأن السجل المدني محتاج لتحديثات مستمرة فيتعلق بالوفيات، أيضا تبيك سكلود عشان يتم حجب بيانات المتوفين من الرقم الوطني، ودي عملية أيضا مقدور عليها بالتنسيق. لكن التحدي المزعج جدا هي التحديات القانونية. القوانين اللي بتنظم العمل الإلكتروني في السودان، ممكن نقول في قانون جرائم المعلوماتية، في قانون حق الحصول على المعلومات، في قانون المعاملات الإلكترونية، وفي قانون السجل المدني. حقيقة قانون المعلوماتية هو قانون عقابي، يعني لا يحدد معايير جمع أو تشفير البيانات الحيوية كالبصمة، ولا يحمي المواطن من تغول الدولة والإهمال التقني. قانون المعاملات بيقوم على الإتاحة وليس حظر الخصوصية، نتكلم على حماية الخصوصية. قانون المعاملات الإلكترونية غايته الأساسية تنحصر في شرعنة التعاقدات التجارية والاحتراف بالدليل الرقمي وتنظيم المعاملات التجارية، وغير معني أيضا بحماية خصوصية البيانات البيومترية. وقانون السجل المدني هو أقرب لأنه قانون إطار تنظيمي لأعمال السجل المدني. بالتالي المشروع بيحتاج إلى عمل سريع جدا لقانون خاص لحوكمة البيانات الشخصية، ومحتاج لإطار قانون لإدارة الهوية والوصول اللي هو بيسموه Identity Access Management، اللي هو إدارة الوصول للهوية بيسموه IAM. وأيضا محتاج لتعديلات جوهرية على قانون جرائم المعلوماتية عشان يشمل بدل عقاب الفرد، عقاب الفرد عقاب المؤسسة المفرطة، لأنه الهوية الرقمية في ثلاثة أركان: في المواطن، وفي الجهة المقدمة للخدمة، وفي يعني مقدم الخدمة. الهوية الرقمية والمواطن ومقدم الخدمة، فأي من الأطراف دل إذا كان فيه ثغرة لازم يكون في قانون بيطاله بالمسؤولية. التحدي الثالث في نظرية التحديات الأمنية، التحديات الأمنية بقصد بها إنه هذه البيانات تفرغ من معناها الأساسي ومن الهدف الأساسي من أجلها تم جمعها، وبالتالي يعني تتحول لأداة أمنية يتم بها فرد السكان لأغراض أمنية، ودي نقطة مزعجة جدا. نحن متأكدين أن مشروع الهوية ده أحد مشروعات التحول الرقمي، وهو مش مجرد قاعدة بيانات للسكان، بل هو إعادة تعريف العلاقة يعني بين الدولة والمواطن ومقدم الخدمات. وفي سياقنا نحن المتسم بالحرب والانقسام المجتمعي وتآكل الثقة، يعني في تحدي كبير جدا بتاع مغاربة أمنية على إدارة البيانات الشخصية، وهو تحدي قد يقود المشروع برمته. يعني من الهام انه تبنى الهوية الرقمية لا تبنى الهوية الرقمية كأداة أمنية، وإنما كوسيلة لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات. يعني الهوية الرقمية الناجحة بتقوم على مبدأ أن المواطن يمنح بياناته للدولة طوعا مقابل الحصول على حقوق وخدمات، وليس لأغراض الخضوع والمراقبة والتصنيف الأمني. بالتالي متى ما كانت هنالك تدخلات أمنية واستغلال لهذه البيانات لأغراض أمنية، فقد المشروع واحدة من أركانه الأساسية واللي هي الثقة، وإذا انهارت الثقة ما بين المواطن وما بين المشروع أصبح يكون في نفور كبير جدا من المشروع. أتمنى إنه القائمين على أمر المشروع ينتبهوا تماما لهذه النقطة. بلا شك إنه المشروع عنده فرص نجاح كبيرة جدا. أولى فرص النجاح دي السجل المدني. أنا زي ما قلت السجل المدني 37 مليون ديال تم تسجيلهم، وأيضا ممكن يكتمل العمل إذا ما تم تضافر جهود لتذليل العقبات التي تواجه السجل المدني والتنسيق الفعال. وأيضا واحدة من فرص النجاح أنه الآن المجتمع السوداني أصبح بيتقبل التقنية. الآن حتى المناطق الريفية أصبحت قادرة على التعامل مع التطبيقات البنكية كتطبيق بنكك وتطبيق فوري وغيرها من التطبيقات، وبالتالي في قبول مجتمعي حتى في المناطق الريفية لاستخدام التطبيقات الرقمية، وانكسر الحاجز النفسي ما بين التطبيقات الرقمية وما بين المواطن السوداني البسيط، ودي بيساعد على انه المشروع يجد قبول بصورة كبيرة جدا. فعموما انا بعتبر مشروع سوداباس ومشروع هام، لكن لا بد انه يدار بعقلية قومية، بعقلية غير اقصائية، بعقلية لا تنظر الى البعد الامني، وان يحصن ان تحصن بيانات هذا المشروع من الوصول غير المشروع ومن التعامل لاغراض خلاف الغرض من اجلها تم جمعها، وهو اغراض التحقق من الهوية بصورة رقمية، وايضا احكام التنسيق بين السجل المدني. ولا بد من دعم واسناد السجل المدني بصورة كبيرة جدا، لانه عظم الظهر او العمود الفقري اللي بيقف عليه المشروع. فاذا ما كان العمود الفقري ده متين المشروع بيكون يقوم معوج. فشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل مستمعي راديو دبنجة الاعزاء الى ختام حلقتنا في برنامج حديث اليوم. الشكر موصول لضيفنا الكريم على هذه الإضاءات، والشكر لكم على حسن المتابعة والاستماع. هذا الملف لن يغلق عند هذه الحلقة، نعدكم بالعودة إليه في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين لمواصلة النقاش وفتح زوايا جديدة من هذا الموضوع الحيوي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة من حديث اليوم، تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى لقاء.
0: حديث اليوم، حديث اليوم، حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك، راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واتفق قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت إنها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مقبوض بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من ال3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات. أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ، ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

0: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عبد المنعم الحويرس. عبد المنعم الحويرس زراعي قديم يعني، وصاحب خبره طويله عريضه، خريج كليه الزراعه. بدنا نتكلم معه حول الموسم الزراعي الحالي على الابواب، يعني هسه المفروض خلاص الناس يكونوا جهزوا له وكده. الحاجه اللي لاحظناها في دبنجا انه في شكاوى كثيره جدا جدا من المزارعين، من انه المدخلات غاليه، الجازولين ما في، الشنو ما في وكده، وانه يعني تحسيب بسيط انه انت بتبدا الموسم اصلا خسران. يعني كان زرعتها بالطريقه دي بالمعطيات دي بالمدخلات دي ما حتجيب حاجه زرعتك يعني. فدارين نشوف هو بحسب خبرته وشوفه من زمان والتخطيط بتاع الزراعه وتمويله والحياه دي كان بتمشي كيف، والمشكله شنو هسه بالضبط في الوقت الراهن. استاذ منعم مرحبا بك.
2: طيب شكرا الاخ ابراهيم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. السودان السنة دي بالذات العام ده يواجه بكثير من المصاعب والتحديات التي يعني السودان لم يحد مثلها. الكلام ده حصل، واحد وضع اقتصادي متردي في ظل مقاطعة اقتصادية خانقة للسودان من غالب دول العالم، وتوجيه الحكومة في بور السودان لغالب ميزانية الدولة لتمويل الحرب، واحد. اثنين، العديد من الولايات خارج اللي توها من الحرب، جزيرة سنار، النيل الأبيض، النيل الأزرق، وإيدم كردفان، وما زالت تتلمس دروبها للتعافي من أثر الحرب، حيث إنه قد تم في الفترة بتاعت الحرب نهب الكثير من معدات الإنتاج الزراعي من تركترات، حاصدات، وحتى الوقود والسماد والتقاوي، وما زالت الحرب مستمرة. ازدياد تكاليف الإنتاج بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في السودان وتطاولها لأكثر من 3 سنوات، طبعا ده في ظل ارتفاع كبير جدا جدا للدولار والعملات الحرة الأخرى مقابل الجنيه السوداني. ده أدى بالضرورة إلى ارتفاع هائل جدا في مدخلات الإنتاج زي الوقود اللي هو كان جازولين ولا إذا كان كهرباء، التقاوي والتقاوي المحسنة طبعا بالذات، السماد والمبيدات. طيب غياب كامل أو شبه كامل للتمويل من البنك الزراعي والبنوك المتخصصة زي بنك المزارع وبنك الثروة الحيوانية، الجهات الأخرى المانحة للقروض. هنتكلم مثلا هنا زي التجربة بتاعت أولاد محجوب، عندهم ما يسمى بالزراعة التعاقدية. بعدين ده كله فوق له الرسوم العالية المفروضة من الدولة على صغار المنتجين، إذا كانت هذه الرسوم بيسموها جباية طبعا، إذا كانت اتحادية ولائية أو محلية. وللأسف الشديد كلها تراكمت وجمعها ما يسمى بتنبؤات المناخ. في منظمة اسمها كهكوف اللي هي تابعة لمنظمة إيجاد اللي هي جزء من جسم إيجاد اسمه إيجاد Climate Prediction and for Environment. المنظمة دي وبرضو من خلال تعاونها مع المنظمة العالمية للإرصاد اللي هي World Meteorological Organization يتوقعوا إن الموسم ده في المنطقة بتاعت القارة الإفريقي الأمطار هتكون أقل كثيرا بين شهر يونيو وسبتمبر، خاصة في جنوب السودان، أوغندا، إثيوبيا، جيبوتي، ومعظم إريتريا والسودان وغرب كينيا وساحلها. أضف إلى ذلك الحرب الدائرة الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والأثر السالب لإغلاق مضيق هرمز في توفير أهم المدخلات للقطاع الزراعي إذا كان السماد والمبيدات. هذه المصاعب والتحديات يعني بتنطبق على الزراعي المطري والمروي، لكن المروي برضو عنده

0: اخرى في اليوم عنده مشاكل بتاعت انه عدم توفير الكهرباء، وطبعا الكهرباء بتيجي في اليوم 5 ساعات للناس وكده، خاصه لمشروع الرهد، والاطماء وعدم تطهير القنوات. لذلك احنا ممكن نقول الموسم ده الحالي يعد موسما استثنائيا بكل المقاييس، يحتاج الى معاليات استثنائيه لا بد ان تقوم بها الدوله، تهديد حقيقي للامن الغذائي والتغذوي للسودان ولشعوبه. كده دي الاسباب اللي قلتها.
1: التمويل يعني حلوها كيف الناس أسي الموسم جه خلاص يعني، ومعظم البنوك دي الشيل فيهم من الناس اقتصاديين اتكلمت معاهم يعني الحرب دي اثرت عليها يعني، المقاره حقتها انتهت، اظن راس مالها ذاته انتهى، بقى يعني بس بقى اسم بنك يعني بنك، فالناس حيجيبوا قروش من وين في ظروف زي ده؟
0: بالضبط بالضبط. طيب المشكله تحت التمويل او الشيء نحن نسميه تمويل صغار المنتجين، لانه كبار المنتجين ده قادرين يحصلوا على اموالهم، وحقيقه هم يعني بدون ميزه نسبيه من قبل البنوك، لانهم بيعتبرون انه الجهات اذا انت اديت ديون بيعيدوها، لكن صغار المنتجين دول هم الكثير هم الضحايا لهذه مشكله التمويل. التحدي الهائل الكبير الماسي الان للقطاع الزراعي يتحقق بانه في واحد من البنوك اللي هو البنك الزراعي السوداني، اللي هو البنك الزراعي السوداني ده لما انشئ في الاول انشئ كبنك تنموي وليس بنك تجاري. للاسف الشديد في الفتره الاخيره البنك الزراعي توجه يعني اتجاه انه يمول يعني نشاطات خدمات وغيره وغيره، لكنه قلل دعمه للقطاع الزراعي والصغار، وهو طبعا كان مفروض منه يوفر تمويل رأسمالي طويل الأجل، شراء جرارات وحاصدات وكده، ويمول مدخلات الإنتاج. مدخلات الإنتاج دي تكلمنا عنها، إذا كان سماد، إذا كان وقود، إذا كان مبيدات، وإذا كان تقاوم حسنة. من الأهداف اللي كانت بيقوم بها البنك الزراعي إنه التمويل يرتبط باستخدام التقانات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، لكن ده ما حاصل بالنسبة للبنك الزراعي. البنك الزراعي ليه ما قادر يحقق الأشياء دي؟ لأسباب عدة. أول شيء الوضع الاقتصادي متردد للدولة، الدولة ما قاعدة تساهم كثير جدا جدا في دعم البنك الزراعي، وتآكل رأس مال البنك الزراعي لارتفاع تكلفة إنتاج تمويل الفدان الواحد. زمان الفدان نقول مثلا بيكلف 1,000,000 جنيه، الليلة بيكلف 10,000,000 جنيه. الحاجة الثالثة الإعصار، كثير من المزارعين صغار المنتجين ما قادرين أو ما قدروا يسددوا الديون عليهم، وبقى عندهم مشكلة، جزء منهم كبير في السجون يحبس إلى حين السداد. وصغر رأس مال البنك الزراعي وامتناع بنك السودان من رفع رأس البنك الزراعي، يقال أنا ما متأكد إنه التمويل البنك السوداني لبنك السودان في حدود 10-15% المبلغ ده، النسبة دي ضعيفة جدا جدا.
1: نعم.
0: وزي ما قلت البنك يفضل تمويل كبار المنتجين لضمان استرداد ديونه، ولا ولا ولا ينطبق ذلك على صغار المنتجين،
1: اللي هو يعني تركوا لمصيرهم. طيب قبل ما نمشي لدور الدولة شنو والحلول شنو، دارين نرسم السيناريو بتاع انه اذا الموسم ده فشل، والحاجة دي بتتعلق بملايين المزارعين يعني قطاع قطاع الزراعة ده، يعني بالتقديرات المختلفة بقولوا 58% ناس شغالين في الزراعة، واذا اضفنا لهم الناس اللي بيجمعوا بين الزراعة ونشاط الرعي بيعملوا 80%. فاذا الموسم ده فشل يعني لانه الامطار زي ما قلت التنبؤات المناخ انه يعني حيكون في مطر اقل، ولا فكره عدم مساله التمويل والاسمده ما حتوصل، لانه تقريبا برضو 80% و 90% من الاسمده بتجي من منطقه الخليج، لانه بتعتمد على الغاز وعلى شنو يعني مدخلات ثانيه هناك،
0: المنتجات البتروليه.
1: ايوه. فال بيحصل شنو بالنسبه للمزارعين اذا يعني اذا افقروا مرقوا من الموسم ده ساي بقماء يعني لنايدا الزرع اللي بيزرعوه ده ذات غذاء في الاساس يعني، فالسيناريو شنو يعني في الحاله دي؟
0: والله يعني اتمنى ما نكون احنا متشائمين للاخر، لكن يعني الواحد اللي شايفه اذا لم يحدث ما نتمناه انه الدوله تدخل بقوه، دي بيجيها في قصه التدخلات بتاعه الدوله في المرحله دي اللي هي قصير المدى، حيكون عندنا جاب كبير جدا جدا في تحقيق الامن الغذائي بالنسبه للسودانيين، وهم سبحانهم يعني عندنا مجاعات حصلت في ايام الحرب دي في دارفور كده، فلا بد انه الناس يكون عندهم نظرة لقدام، لأنه لو نحن لم نحقق إنتاج في هذا الموسم نتوقع أنه يكون في يعني عدم كفاية للمنتجات الغذائية، وبالضرورة نتمنى أو لا نرجو أنه تجينا بعد ذاك الإعانات والإغاثات وكده، فده سيناريو سيء جدا جدا وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل. يعني نحن بنشوف حصد تجيش كبير جدا جدا للمجتمعات حتى في المناطق الزراعيه. فيبقى بعد كده حلول المشاكل تكون بالسلاح للاسف الشديد. فدي نحن نتمنى انها ما تحصل، ونتمنى انه الدوله تقوم بواجبها في المدى القصير جدا جدا عشان تحل هذه المشكله قبل ما تتفادى.
1: نعم. طيب يعني نشوف دور يعني انا شفت خبر بتاع حكومه ولايه سنار وزعت على المزارعين تقاوي، يعني ادت اليوم ساي وهبت اليوم عشان يزرعوا كده يحصلوا الموسم الزراعي. ده على مستوى محلي بتاع حكومه ولايه، يعني ما بكون عندها كثير ذاته، لكن الدوله المفروض تعمل شنو يعني تتدخل كيف وعشان يعني تنقذ الموسم الزراعي وتنقذ المزارعين ديل وتضمن انه زي ما قلت انت السيناريو السيء ده احنا ما يحصل لنا، يعني ما يزول يكون نحتاج غاسه ولا اعانه ولا كده.
0: نعم نعم. طيب خليني بس اجي لك النقطه بتاعت ولايه سنار. أنا برضو قريت خبر قبل فترة إنه البنك مش البنك الزراعي، الفاو منظمة الأغذية الزراعية العالمية مشت لسنار والنيل الأزرق، ولحسن الحظ قدروا يوفر لهم حوالي 80 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي عشان يساعدوهم في يعني تحسين الإنتاجية والإنتاج بالنسبة لهم في مناطق. طبعا منطقة سنار والنيل الأزرق دي الولايات كبيرة جدا جدا مشهورة بأنها بإنتاج المحاصيل بتاعت الحبوب، فدي ان شاء الله تكون الولايات الثانيه يعني تعاونت او فتشت لتعاون مع منظمه الاغذيه والزراعه العالميه بتمويل من جهات اخرى. طيب دور الدوله في المدى القصير هي الدور الاكبر كل الدوله. فالخطوط العريضه انا في رايي انه الدوله وزاره الماليه وبنك السودان بالذات يقوموا بحص الموجود من المدخلات الزراعيه إذا كانت بذور محسنة، سماد، مبيدات وقود في كل المناطق تحت الإنتاج، إذا كانت ولاية سنار، إذا كانت ولاية النيل الأزرق، إذا كانت القطارف، إذا كانت كردفان، إذا كانت مناطق أخرى. بعد ما يحصروها يشوفوا الجاب أو الفرق المعتمد أدري نحن طوال يفتح خطابة اعتماد بعاجل السرعة عشان يجيبوا المنتجات دي من الخارج من أي مكان في العالم. طبعاً إحنا هو بنعاني هسه مشكلته إغلاق مضيق هرمز، يعني منطقة الخليج اللي نحن محتاجين لها تساعدنا ما نلقاها، لكن الفضل قصير جدا جدا والموسم الزراعي بيقى صعب جدا جدا. طيب لابد من أنه الناس تفكر في أنه استزراع أو زراعة محاصيل سريعة النمو، يعني قصيرة المدى ما تكون تأخذ لازم من طويل عشان تنمو، خاصة أنه المدخلات الزراعية لسه ما متوفرة، وثانيا الموسم الزراعي الأمطار ما كافي زي السنين الفاتت. والحاجة الثانية وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل عملية إنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا يا التسويق، لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم إحنا بنبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا إنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل إن إحنا ما دايرين اللي هو السيناريو السيء.
1: نعم، دي الحياة المفروض تحصل. يعني غير كده سوري
0: نعم
1: يعني اذا خلينا مساله المزارعين الزراعه كنشاط تجاري وكده من ناحيه اكل امن غذائي، انه يعني المواطن انا فاللي انا شايف انه هو حقه الدستوري في البلد دي انه يعني اذا الحياه في حصل شح، حصل حريب، حصل فقر، حصل شنو، الدوله المفروض توفر له الاكل بتاعه بالحد الادنى. نعم. ف يعني الدوله ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الآن من الحياة دي.
0: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين إنه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بيأكلها في السودان إذا كانت ذرة أو إذا كان قمح أو إذا كان دخول مثلا في مناطق أخرى، قدروا كم نحن عندنا ما عارفين. المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري إنها تحدد المخزون الاستراتيجي كم وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها. لا بد من يقوم بالدولة ذلك وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاز من العالم وقد تجينا وقد تأخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى عشان احنا نحقق الامن الغذائي نستنى لغازات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها. مثلا اذا تكلمنا عن كينيا يوغندا حتى جنوب السودان يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدولة انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا نحن دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسلان كم حتى ما في صادر. يعني كل الحاجات دي توجه للاستهلاك المحلي لانه السيناريوهات كلها سلبيه بتقول انه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لانه الاحسن الأسوأ ما يحصل.
1: الاستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي الزمن حق الحلقه حقتنا كمل لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
0: اوكي شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت تاكل لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا سمه دي محال استثنائيه وظروف الحرب لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف ما عارف البنوك. السودان بلد زراعي نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثلاث تمويل توسيع مزرعة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصرف الحيوانية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان. زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما لكنها غير مؤسسة يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا ثالثا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الإنتاج ودعم الإنتاج الصادر مثلا منطقة القضارف نقول زراعة الزروع السمسي منطقة الشمال النيل الأزرق وسنار لإنتاج عباد الشمس وسهول الصويا منطقة كردفان لإنتاج الدخن المشاريع المروية لإنتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد أن تكون في سياسة الدولة في المرحلة الجاية. وأهم من ده كله فوق ده كله نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة. يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
1: أسلم. شكرا لك كثير أستاذ منعم الحويرس كنت ضيفنا في هذا اللقاء الخاص عن الحديث عن الزراعة وهموم الموسم الزراعي والحلول المتوسطة المدى وطويلة الأجل وكذا ونتمنى أنه نستضيفك تاني. شكرا لك كثير.
0: إن شاء الله يا إبراهيم جزاك الله كل خير وإن شاء الله في لقاء آخر.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا وسهلا.